على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. إنما الأعمال بالنيات، والنية التبرك بالشهادات.

ذكر مغن نافع سمد لا ذرع ولبنى في المقالات خوم بأصيعة أحداءهم قهروا حتى علوا بالمسايا.

طريقهم قصد وجه لا يدون عوا مع الأسول التي تنفر الرعنادي طريقهم قصد وجه لا يدون عوا مع الأسول التي تنفر الرعنادي من توبة قدم قوف جمعه إكثار حسن دواما بالقناعات والزهد في كل فان بعده ورع مع توكل كل

حد أمة المصطفى عما يجر لهم سوى العبادات واحفهم من الشرر واصرف لخير

واجعل القلوب سوي الإسلام في أمن وتفهم كل ما يفضي إلى القرار واجعل القلوب سوي الإسلام في أمن وتفهم

مع غصة محن زلزلة شدة والفقر يالله إهانة قلة مع ذلة غلب وفاقة عطش والجوع يالله وفتنة والوباء.

قبلت مع مكنة رفعت مع زوجة صلحت بالدين يا الله وكن معيذا لنا من شر ذي حسد مع شر فم وشر العين يا الله وشر سحر

أبدا، ومن قفوه ليوم الدين يالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق

إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور.

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gui bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen

0: خلقي نصاب بجوز برا ريو بوفا نيكي حمل واعي ورنا لا دي ماس لي انتي نغوان وخلا وقت با بنت انا لو بغالي رووتا جا شيخ باكي موك عبد باب باب ديم با نوكي عمل في كتوبة ايطاليا قصد الله يبامون
1: يا ايها اليهود والنصارى بارستم المنتقم الجبار يا ايها اليهود والنصارى

والإنجيل وفيما تديم والتبديل لستم على سين إساء لم تعملوا بما بي وفاكم مفدلوا بما بي

ياتي بسنه ما يخرور ياتي رجاء بلا ايمان لرسول شفاه ما خرور وقبول.

ليس لنا ولا لكم إلى اغتباء أمري إلهنا بعب المستوى لأنه مصدق لموسى فيما به قد جاكم ويسى وجاء

علينا من سبب النيران عاربينا. من داب الرحمن بالإسلام تاب لي فوز الإكرام. قلت لكم هذا فإن أسلمتم لربكم من نار سلمتم. به أوادي وبالعوادي فهو القدير متعالي الوادي.

ولا أولواي وما له من ولد أوال له شمع والأرض والأواه يفعل في جميعهم ما يساو مع ساو كان وما عدا العدم جاء وجود البقاء والقدم سد إيقابه ولا من سلسوا وفي عدى آياته ما بعثوا رقاب تقود السلاسل مشترقين ولهم بلابل كلهم تقوى وتسوى غفلا فمن ندامة وويل ورداء هجوم مسودة بالنار بقتل الوزيرة وغاري أقلال السلجلان في أقلاقي بلا عيرات ولا إطلاق.

مستسلما بالله ذا إعلامي عابي إن لم يتب سباني في نار بالا أصيم بالناس ران على قلوب من قد كسبوا وزلزوا إلى أمة كذبوا باعوا بقد يدم ما بنت إلى وكل لنفس الأب وأوى ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم تبا لهم لهم عذاب ونقام ووجل وعيرة.

البر أن تؤمن بالإله ويوم الآخر سلوى لكوني حقا وبالأملاك والكتب والرسل بلا إسراك بالمال منفقا مع الثياج ذا القرب واليتم وحل العاجي راي جنة بإكزار العمل غائب نيراني بتقصير العمل راي مسي مسكينة وابن سبيل وذي كتابة إلى الله يميل مواسبا للسلوات الخمسين مع نوافل بخير لبس نابس بغل لزكاة موتيا وبالعهود والعقود موفيا إن كل ذات وفي البزاي تكون سابلا وفي دراي أيدا وعينا باسي العسل خزال خزال اسم الله عزادات رجال من وزن بالصدق وتقوى لنا ربي من

بالله آمنوا وأسلموا له نفوس وعولوا تفضيله أكرمهم بكونه عبادا فزايدوا بالعلم والعبادة لما دايق لما أقنابوا.

أقل ربا واللوم متكعين في الجنان سرمدا على أرائك ملوكا غمدا تسرق المعاصي في سندسي عليهم قدر بكل مجلس لو من الله جزاء أنزى أواجاد قد يسكي نفسا إذا رأيت السم يا بصيرا رأيت ملكا عالي.

وجدت يا ربي إليك وجهي فليكن ولي زاك ضعيف إن في عداي برجال بدري أني وجدني بخير نسري لك توسلت بجاه المستوى.

جبريل وأقمي كايا سلتفديل أجب إسرافيل واصرفني بأقيا إسرائيل أعلي بقميل إني ضيف لك يا قريب خديم عبدك وإنني قريب كفر داني وغدي الإله دار سلام.

شفت إليك بالكتاب والهديث فبما أبني منايا مقيم أبلي كون الله ورسولي واسمي

ولي تصير جملة زياد كبر تضر مسكينا بلا لقينا باليقل وقلا تقبل مني جميع ما شدر مني مطلقا بأفضل البشر.

الآن خير الصلاة بالسلام الآن إلى جابه وسلم بالسلام على ملائكة ورسل الكلام نويت هجرة إليك ولو ونصرة كمن مرادي كله نويت أن أفارق الفجارة بك والأولاسم الأبرار بالله والرسول والسابي أرجي واجلا إلى ما بي يا رب ليقق رجائي برسول وزبيري أبدا لفد الوصول إليك يا كريم خربتي.

ما استرعوا أنفسوا لي صدر من خير ما تركت لوجهك الكريم حين تبت يسر لي واجعل لي ربها وأكبر رضواني والفرحا حتى يزير كل ما مني سدر خير الرداء قد يلاسم البشر حتى يزير كل ما مني سدر خير الرداء ولياسم البشر بأرمة القرآن والمختار والرسل والأملاك والأبرار بدي جميع السيئات السنات لي وسلو جميع الصلوات أبلي من بعد صلاة والسلام عليه في الدارين ما فاق المرام يا رب دمني لمن قد آجروا وللذين ناسوا وسابروا ذلك عين عليك يا عزيز فاكتبوا ليس عليك بعزيز وجدت أعدائي بالآيات مجاهدا بعابل التفات يسر لي الخروج منهم قائلا مهاجرا لخير الدين الناصرا أجب دعائي واجعل خسيدا عبادة مشكورة معمودة لهم قدامي سقطرا به بالبهور عبدا لربها قديما لنزير قلت ورفقة رجال البدر أخاتم أخذاه أهل الخدر روموا إمالة خلوب للآد أهل الكتاب والتفارق العدد بارستم القعار بالمعارب والشعب والأملاك بالمضارب ألم تر أن الذي له الورى هو الذي خلقكم وصورا ويل لكم إن لم تكونوا مسلمين فبادروا له وفارق الذين أرسل في القرآن خير مرسلين هدى ورحمة وخير مرسلين لجملة الخلق مصدقا لما من كتب قد أنزلت فأدما يا أيها اليهود والنصارى كونوا لخير المرسلين.

عليه ذي الآل وبالإكرام من جعب وجابين سمما تبيب بخير في كل السمن الله جل آد وهو السمد ليس له من والد ولا ولد ولم يكن جل كفا أحد وسرمدا بالملك والأمن انفرد أسعد أنه الإله الواحد وأن أمر

والسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام على النبي محمد والآل صل وسلم.

يعين حفيظ صنع مدى خير المرسلين عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم نصر هذه ساجلات.

0: والحمد لله رب العالمين.
1: يا أحمد على محمد
2: حلي خير صلوات سمد. ربي يا أحمد على محمد حليه خير صلوات سمدي.

خالص روس اكسر قل مكوب سفم مفق جوخنا رقنارا جامك نجم اكيم بام اي فاس مبول جوخ ويلاج نجم في لمبا ويفيت قنارا شخص مجار مينا سرين بامب بغل ألال بغل خالص لنيو متخل مجوك في موم جم تاوي لاجا باچا غنارا نيسان ولا في خمناكو فليييت خمنا لي تكولار يا خمنا لي رونا لوي نار فغنارا بلالو.

إليه ومقالتهم فيه قبل صفريح في البحر شخص مجار مين بنار أكسي بسيت بجسوة موم.

آله وصحبه وخير خليمه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اركب خديم رسول.

محمد للمصطفى نويت ما يجدد سنة والقراء وإني أحمد للمصطفى نويت ما يجدد

محمد جميل تزيم يدوم المدد بي على ند الأمين يغمد بركة هزيمة لا تنفد على الأمين في الكرام يعد رمنا سلاما بسنن.

من مثل أحمد اتقى لا يجد فالمثل لم يرد وليس يرد من مثل أحمد اتقى لا يجد فالمثل لم يرد وليس يرد.

أجودم من ربنا بيد مرقد لنا وينول سوانا نكد درجة المدار ليس تجد ونور ساعته ليس يخمد درجة الم

يجددهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجل هذه الأبيات مفهمة لكل من لا يوافقني بجاهه محمد

عليه وسبي وسلم وبارك وجل زين لبيات خير لي من كثير من القيول. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: دفر سني بير بدانا بارا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي مدحته في يوم مولده بهذه الحروف وبشره عليه سلامك بهذه الأبيات وأحيي بها مولده أبدا. إن ربي على صراط

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على من أحييت يوم مولده بحروف قولك إن ربي على كل شيء حفيظ. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وزد حفظ روضته وصونها بهذه الحروف آمين يا رب العالمين.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى انقاد لي من إله الفضل والكرم بلا انصراف وإن الدهر محترم انقاد لي من إله الفضل والكرم بلا انصراف

ومستجرا من دكسس هامها ذا القلب والقلم لقاد صرح النبي المنتقى.

0: كل وهيب للذي كرما ينقاد لي منه فاد لنقاده الكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ادي خادم الرسول باندي بي نكو جانغ سي ديغال الشيخ حمزه مباكي بن سيرين صهيب دي نان كيب كوما دوج سي سام نوب دي لا نان غي ديمي سيرين توبا nga ñaanal ko mu gudd fan lol te wir ba yene jim am ci liguel serigne touba mu agale ko te sax dak di doon begum serigne touba te sax dak ci li neex serigne touba
1: jim ci lak bihi ya sayyidi asna ihtiram jadalana baqin ta'ala ammana بك فأنت سيدي خير الأنام نويت شكره عليك كل عام وكل شهر والكتاب لي دعام نويت شكره عليك بقلام وخيرها يا ذا جوامع الكلام هديتي قز كرما بلا انصرام يا قائدا لي من إلهك المرام تبت لربي زائرا بذا النظام لك وقبله حبوت بعظام تبت لربي ذائرا بذا النظام لك وقبله حبوت بعظام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى سوى عمر انتهى الشيطان وتاب للممر والأوطان

وساءه ألم ختي ساكيا ذاق مرارة كتابتي فلا ينحوني الدهر وعني خفلا باء بما يسوءه إلى سواي وساءه بصري وساءه هواي إلى سوى عمر انتهى في أبدي مع المناهي والذي لم يعبد لم يخف أن الله ضبه إلى سوى حياتي ويقود للإله لم يخف كوني أبدا معصوما وحبل ضري قد غدا مفصوما هدم من قبل لي إقدامي بنا عدوي صار ذا انهدامي محمد صلى عليه الله رضي عني مع موالاه نهى اللعين لسواي سرمدا طرده من لا يزال الصمدا إلى سوى نهوي نهى القناس بطرد من له أنا قناس لم ينهني شيء من الوسواس وأن قتي مخجل الجواس لم ينهني شيء من الوسواس وأن قتي مخجل الجواس شق على إبليس كوني حبا للواهد القهار نعم ربا يدعوه الله لخير أبدا وكل شخص قد أبى أن يعبدا تواف إبليس لخير ينتهى والله لي باب الخيور فتحا ألان لله قلوب العالمين وكان لي مع الأمين والأمين ألان لله قلوب العالمين وكان لي مع الأمين والأمين نفى اللعين لسواي الصمد ولسواي ضبه محمد نفى اللعين لسواي الصمد ولسواي ضبه محمد أكرمني بعصمتي من اللعين الله والله كريم ومعين لم ينهني شيء من البوائق أو المفاسد أو العوائق رد المفاسد لخير ذاتي من للجنان قاد لي لذاتي جزت جميع العقبات طيا والله عني حطم عليا يسوق إبليس وما والاه إلى سوى عمري رب الله منع من كلية الشيطان ولي صفى الممر والأوطان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أحمد باقيا هبا بالعصمة من فتنة وسطوة ووصمة عني مرت فتن البرايا ضيفا لمن يقود لي قرايا وجه كل درر لخيري موجها لجالبات الخير ذلك فضل الله حبذا الكريم شكري له على قيور لا تريم
برأني الباقي من الأسقام وليعلي بالنبي مقامي كرمه عام شهدنا بكرم لازمني ولا أفارق الكرم لوجهه الكريم مني استرى ستة أشياء بأحسن استرى مها حلاوة وشيئا شملا شيئين مهوا دون شك كملا إلى سوى القديم تلك أبدا بصرف خير مالك قد عبدا تسليم من مني اشترى ضمائرا على الذي مها بلائي مائرا الله جل أحد لي ثمرات مني ثلاثا اشترى بالثمرات لله وهو الصمد المنفرد كليتي ومنه بشري يرد لوجهه الكريم زحزح المريد إلى سواي ويقود بالمريد هدم بنية أذى لي بنيت كفى جماعة بدري عنيت أبطل كيد كل من جاراني فباء بالخيبة والقسران ليس يوجه القضاء والقدر لي إلى الجنة شيئا من كدر توجه الكدر سرمدا إلى سوى قديم ذي القيور والإله الله ربي وخليلي والحبيب وقد معى عني دواعي الطبيب محمد وسيلتي وجنتي عن الأذى إلى دخول جنتي محمد وسيلتي وراحتي له بلاغتي له فصاحتي إلي وجه لسان العربي وخدمتي له أجل القرب تسليم من بالمنتقى الماحي محا توجه الدر إلي فمها مع صلاته عليه سرمدا في اسبي كما هدي وحمدا نفى بقدره العظيم الباقي ضري لخيري وحباب باقي شر ومكر وخرور وخرر لخيري انتهت وتنهو للدرر رد بقدر ذاته الله الكريم لي فوائتي قيورا لا تريم رد لي الخير وعني ردا خير الخيور وكفاني الكدا ملكني بقدر ذاته المنى بكن فكون الله لي ما كمنا أحمده حمد جميع الحامدين ولا يوجه إلي الجاهدين خلق لي ما شئت منه بكني عصمني من شر كل ممكن له خطابي شاكرا شكرا يدوم وإنه الكريم والباقي القديم قد أفضل الصلاة والسلام لمن به عصمت من ملام فسيكفيكهم الله فزنا بإنجاز وهد الأكرم الكافي الواسه النافه المسديل الكافي فزنا بإنجاز وهد الأكرم الكافي

مكانا بلا سيوف وأرماح وأرجاف. فزنا بوهد كريم جل عن ولاد وعن أصول وعن أهل وأخلاف. يقين يدر كون الله لي أبدا لي كان جل بين جاء وإتلافي. كفاني الله بالمختار كلاسا وأهل بدر سيها بالمصطفى الصافي. هو اللطيف الذي يسقي ذوي ظمأ قد ساق للكأس داعب وإر

الله أدخلني في سنه كرما قد خبت فيه مال ما هي بإكنافي. له حياتي وموتي وحده وله سري وجهري ويخنيني بآلافي. له التجائي مع الماهي بشيعتي وأرتجي كوني البشرى لأسلافي. هداني الله بالهادي وأشكره يا ربي صل بتسليم على الكافي. هداني الله بالهادي وأشكره يا ربي صل بتسليم على الكافي. اللهم بحق جمال عصمة ذاتك صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وخير خديمه. واغفر لي ولوالدي ولكل من له حق علي ولجميع المتعلقين به وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمحسنين والمحسنات الأحياء منهم والأموات. إنك مجيب الدعوات وهب لعبدك وخديم رسولك ما نوى لنفسه بلا شيء من الآفات والأكدار في كل شيء بجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

نستدي به مهما ترى قلب بدع المهدى أكرم بمن هذا دون الأقربين معا مقلوب برق وذاك الحاء والباء وجه وجهي

الدنيا تبيع داو لهم ترافيا بنها اليوم مبتغيا عن لا ينازعني للحرش عداو وهو الحكيم.

0: وليس يطفئ نور الله إطفاؤه ومن يريد كون مولاه محتفلا فليس يخفي الذي أبداه إطفاؤه ومن يريد كون ما يخفيه ظالما فليس يعلن ما يخفيه إبداؤه
1: حمدي وشكري وردواني له أبدا بتير بديعة مني وهي سوداء يا من يؤملها فلتبتئد نظرا إن الخسيدة سوداء وغلاء ولتدعو لي

راعات مكررة وليس فيها بحمد الله إطار. وفي القصيدة راعات مكررة وليس فيها بحمد الله إطار. صلى وسلم وهاب بها كرما خجاد لي وهو فتاح ومعطاء على بشير نذير لتخادمه وهو الذي جاءه صدق وإقناع. محمد خايدي في المسلم صبري

بشكر شكوري وهب لي فوق مغلبتي يا من له ألف والميم والراء واشهد بأني راد عنك ملتمسا أن دام مني إليك الدهر إرداء شكري وكليتي.

0: حبيب وسلمني من كل ما في ناد بعد وراء
1: بالآل والصحب حتى بشر الكرمان.

الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وتقبل مني لوجهك الكريم قولي تائبا إليك بأستغفر الله به، أستغفر الله الحسيم وأتوب إليه من زواهر ومن خيوب، سألته بحق وجه الله مغفرة من

اكسب لي الأسرار والخوامدة يا خير من كسب سرا خامدة لجمع جميع ما تفرق اللدى حتي من الخير وصف الخلدى لي قل لدى تفكر الأحسن يا ربي بكن والتعصي من خلميا هب لي يا

فهمني الحلم وسدني هلما وهملا وأدبا وفهما ربي يلك سبل العلوم النافعة واجعل الحياة

هب لي كوني بشر كل من يتوب ولي سواهرا أبن مع الخيوب قبولا أكون لي طاهرا من الصنوب والمآسي والآفات حتى أدخل الجنة التي وعد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نور الدارين في خدمة العام حن العارين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه الله في الآل والصحب ومن والاه وأمر الأملاك أيضا بصلاة عليه سائدا بذلك حلا ثم إلينا وجه الخطاب تكرما وأنفسا أتابا فقمت قائلا ما امتسالي أمر جميل جل عن مثالي يا آمرا بأن نصلي حلا نبينا محمد باب الحلا إليك مني بشر مقدمة في خدمة الذي القديم مقدمة يا الله صل أبدا وسلم على نبيك سراج الحلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال عدد معلومات ربنا الحليم يا من به وهبت لي غير حلوم وسل يا رحمن ولتسلم على الذي تقديمه قد حلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساق لغير الجبرى وسل يا رحيم ولتسلم على نبيك سهير الحلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا من يقود لمسل مرة عليه حسرا قد تنير بره ولي توسل بسارات القدر مساسحا لخير هوي القدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد سميا سلي بتسليم بلا انتهاء هني على النبي ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا من يوصل لذي حسر مئة بجاهه يا من حماها سيئا على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقس السعيد من وزن نم سبيح من عليه مهتا ذل احتوى ألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وسبقه وهو الذي لمن عليه ألفا سل المنى وفي الجنان يلفى يا الله سل أبدا وسلم على نبيك الرسول سلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا من بجاهي قبلت خلمي وسن

anu sarmadan hala sayidina muhammadin ya man hala ya man kitabakal hasisa salaba li wali hidaka turan qalaba wa fi tilawati tawaita lil khuyur jamiha hinda mamari wa duyur fi ali wa sabihi fil hali wa fil maali ya muqimal hali وسل يا رحيم والتسلما على مراد الاولياء والحلماء سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال يا من جعلت صلوات نامية هني مسافة السلوك تاوية ولأمداه جعلت كجهر كل مجاهد هديت سجهر ولي جعلت جملة سهوري ليسواهد مهتهوري يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سمي صل صلاة قد تقلد البصر ما سلامك على خير البصر سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وقل لجبريل الأمين اليوم مني بسارة رسوخ اللوم إلى سوى يسر مدا ولجميع أملاكك الكرام إنك الشميع وخذ بشارات تدوم سرمدا مني إلى سحابي يا من همدا ولتجزي أهل بدر الكرام هني خيرا خذ لي المرام ولتجزي هني الأنبياء والرسل خيرا يديم شكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والحلماء والمؤمنين وكفهم من سلما واجعل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وهبت لي كن فيكون يا الله صل وسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال واجعل كتابتي من سال يوم فوق صلاة قبلت وصوم واكسب بقتي ما اختفى من الحلوم أنت الخبير والكبير والحليم ولتغنني بك وبالمصفح عن كل سالم وكل مدفع واجعل توالي في مثل مرسدي وبدني صحي وقلبي أرسدي أغسط ما حني بهت بالسمن بلا إقالة أتبت لي الزمن لك بلا سكاية مني سكور يا من وهبت لي مرادي يا سكور وسل يا رحمن والتسلم على الذي به فقدت ولمي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وسفلي يغزتي ونومي وسق لخيري جالبات اللوم وحركات يجحلا وسكنات لك أحب من جميع الحسنات بغير آفة وغير كدر يا ذا البرايا والغدا والقدر وسل يا رحيم بالتسليم على الذي بعثت ساء تحليم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وسل اليوم فبحث اليوم بكل خير واحمني حن لومي وهني جد المنتقى خيرا يفوق في الحال والمال يا خير رفيق وهني جد أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابتي أحمدا وهن يجزي آله وصحبه خيرا كثيرا وتنير بلهبه وهن يجزي جندك الكرام خيرا كثيرا خط للمرام وهن يجزي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزيد بالأكملين وهن يجزي والدي وجميع من سره بسر قيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتكسف الذي ترى من قمة واسق الحداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وسد من حسد واسق الحداك بحداك واصرف قلوبهم عن درسي تحرف واصرف قلوب المشركين لسوى دور الذين أحسنوا معا سوى واسق الحبادك بفعل الأمر لا باقتهام نهي هذا الأمر وسلي الله صلاة تذهب ما ساءنا لخيرنا فيسحب ما سلام جالب لنا سرور ولسوى جنابنا يفدي سرور
على نبيك وعبدك الرسول من ليخاد منك رب خير رسول سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وتل بجاه العسيم عندك قطي سرورا دائما لجندك وتل كتابتي بسارات تدوم للمنتقى الذي له ست القديم وتل به قطي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من هبدا وتل كتابتي لديك باخيات وصالحات لا تسأل ناميات واصرف بها اللحين والأهداء إلى سواي أبدا وداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أزن ولا جوان كن فيكون وسل يا رحمن سرمدا هلا من الحلا قلت به لمن هلا سيدنا محمد وسلم والآل والسب وقلبي حلمي يا من فؤادي ويدي قد جهلا ترفي كتابك به فانجهلا وبحياتي تسوق الوجلا لغير نهوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد سر بسر القوم بلا أذن ولا لقا ولا حقد كما كفيتني به من انتقد وليكنت في جميع الحركات والسكنات حسنات بركات وقلت لي في جملة الهادات فوق منى عبادك السادات وسل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله في تحليم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال يا من لديك نيتي وقولي وعملي سكيت دون جولي وليقط فوق سؤلي والمنى وفقت أهل حرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول الحام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبل وسوم ولي جعلت بك كل سهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام العزنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا سل صلاة محصلا من لندها لا حلا من قلت لي ما يستهى بجاه العزيم عندك بلا مكر ولا حساب أو نهر بلا سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال ولتجزه حني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهى بلفسكن وسد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك ولتجز أيضا أهل بدر حني خيرا يفوق يا عزيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وقلت لي جودك من يوم الأحد سلي وسلم سرمدا على النبي ناسه كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وسلي يدهر بحمد وسكور وبردا بك وحنك يا سكور قبلت لي من أساس لبلسسي منبها في ساكها ملسسي يا غير من له توجه الفقير وغير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب سلي وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه من سبه والتابهين هبدا ليومك العظيم يا من هبدا أنستني بك مع الكتاب وعبدك النور بلا حتاب لك سكوري إلى الجنان ولي أتبت نفسك الجنان يا خير من إليه تمتد يد من خادمك للجنان الأبيد يا سل أرادي والسماوات الحلا يا من له الخلق معا يا من حلا سل صلاة بسلام تنفس بزارة مثالها لا تلبس على نبيك الرسول عبدك أفضل من إليك خاد جندك سيدنا محمد والآل وسبه في الحال.

وسل يا رحمن بالتسليم على الذي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال واكسبه حن يا والديا يا من به أمري رمم تطيا وتل حياتي له سرورا معبدا واذكر لي البرورا وسل يا رحيم سرمدا هلا سيدنا محمد مهت الحلا بك وسلم سرمدا عليه في آله وسبه لديه وهو الذي به جلوت الهالك عن كل سالك وكل سالك وغاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان سعى إسلامي وأسهر الحق ودينك النصر مبشرا ومنصرا كما انتصر وتل به حروفة المقدمة مقبولة بركة معصمة وتل حروفها بسارات تنير حلب الذي بها يسلي يا منير وارفع لمن بها يسلي ذكره واجبر له القاتل واسرح صدره يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سميا سر بتسليم على الممالك سيد كل بزر وملك سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال يا من به لي قريت عربي وقلت لي به لسان الحرب وقلت له حلاوة وقوتا يا من بلفسي أخجل الياقوتا وبكتابتي له قد ما يزيد مسرة لديك يا باقي مزيد يا من مدادي جعلت كدما من ما هو قد سيد من خدما السلوات يجعلت تاوية حن المسير لرداك هاوية به واخدل السيوف والرماح بما به مدعت يا السماح إلي قلت بركات الله يا من عصمتني به من الله ولي بالرحمن قد جلبت نفحا بلا در ولي قلبت وبالرحيم كنت لي بلا حساب يا جاهلا كليتي خير حساب فصل عني أبدا وسلما على النبي وليكن وعلما يا الله سل وسلم في أبد هني على من لك خادما حبت سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسل يا رحمن ولتسلم على النبي والرسول سلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسق لخير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريحي وسق لخير ما حويت مفسده ولا توجه للحدا والعزده وجعل حقائدي وقولي والحمل خير مسالها وسق لي الامل وفي الذي ليتب يهب لي ما لم ينل حصالحون قبلي وسل يا رحيم ولتسلما على مفيد الأولياء والحلماء سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال يا من مها توجه الحساب لي أبدا وسر سعة سابي يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سهدت لي ربي بن سرافي حن المبيه منك ساقترافي وحلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سر لك شكوري على أسماني يا مالكا ملكتني زماني ليس ثناءك سواك يمسي يا قائدا لي المنى يا محسي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله سل وسلم سرمدا.

خير نبي ورسول قد حلا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وهب لي اليوم وبحد اليوم اسمة كل من سقا ولوم واترف جوالب السقاء والملام لغير ساتي يا حفيظ يا سلام وسل يا رحيم والتسلم على النبي الهاشم الحلم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال والتقني مكاره الدارين يا كافي النارين والحارين واجعل فؤادي لك يا باغي أحب من كتب قد أنزلت من الأحب واجعل كتابتي إليك قائدة واجعل حياتي للنبي فائدة واجعل بي بعد صلاة وسلام علي قتلي جاليا كل سلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحليم وخبير سميا صلي صلاة صيحت ببشري مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وجل حروف به خير صروف يا خير من نادى وحب بحروف وجل حروف معجزات أخرت وخير خيرات لديك ادخرت وهب لي اليوم به كن فيكون بالدفح والجلب والطيب لسكون بخير آفة وخير سلب في أبد ولي معاد يقلب ولي صفح

لي يا رازقي سل صلاة صيحت بتوفها على النبي والرسول سيدنا محمد والآل وسبي في الحال.

sarftu kulli suntali muhtari fasar madan hanni yasalli bi salam alayhi bil ali ma sa bi salam wa salli ya halim afdal sala ma salamika ala ka bil khula musahsihan jami'ahum li khairi wa salika safi husn khairi sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal maali wa sal ya khabir anfa sala ala allazi bi khidmati ubdi hula sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal maali wa tal qarati bihi wa khalami khayra ibadatin wa khayra sulami laka halayya khidmatun tasurru khayra nabiyyin kalkali yasurru wa sal ya wahab sarmadan hala خير خليل وحبيب قد حلا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي اليوم قوارق تدوم بغير مكر إنك الباقي الخديم والتقني السخط والغرور في كل شيء واكفني القرور وليهب جمع الذي تفرقا بين الخيار كرما والتفرقا بيني وبين كل جالب إلى خير رداك والتطيب للإله كفاني القادر والمقتدر ما هاسه من الحناء الخدر نفع لخير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وقديم يسر للقدير ما تحسرا على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وغادني بسكره المكرم واجهني جمال باغ النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزح للبركة المقتدر ولجنابي ليس ينحو كدر يا الله سل والتسلم سرمدا على القليل والحبيب أحمدا والي وسبي وكوني ليخرجي بلا أسى يكوني وسل يا رحمن والتسلم على الذي بعباه الحلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وسل بجاه العسيم من اسمه أهل رداك يا مسيل الكسم وسل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير سلم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واختر لي اللهم فيها قائدي والقول والحمل أنت قائدي وارفع جميع بغير الرد ومهنت ما ساني كالكد واجهل تحركي محسكوني مثل عبادات سوي تمكيني واجهل رداك أبدا أنفاسي بلا أسن يا معي الحفاظ وتل كتابتي ككل مرسل يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر يا الله صلي وسلم سرمدا على سفيهنا البصير أحمدا وعلي وسبه وحلمي قلبي بجاهه وكل سلمي واسهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأؤمن وقد به

ودرهم يا واهب الإنسان صلي صلاة وتسلم بسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجحل بجاهه مقدماتي لديك سرمدا محسماتي وصلي يا رحمن وتسلم على الذي به كسبت سلمي كما بي ما وتسلمي والحجاب وقلت لي بي بأحسن الإجاب سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واصرف قلوب من قلوني لسوى ما سأني يا من كفانيهم سوى واصرف قلوب من قلوني لسوى ما سأني يا من كفانيهم سوى وأيس السيطان والقبيلة مني وهب للحلم والقبولة وجعل عبادتك هندي أهلا من خيرها يا من لديه الأهلا واجعل به عبادة حسيمة لك حياتي ليهب تعصيمة هب لي تعصيمة جميه حرمات الله واكفني سقى والندمات واجي جميع الأنبياء والرسل أني خيرا يا منيل الحسل واجي صحابة خيورا حني مع الملائكة مبهما بالمن واجي صحابة خيورا حني مع الملائكة معا بالمن بعد صلاة وسلام ورضا عليهم عنهم وخذ للقردا خذ لي كوني فائزا سرورا جميعهم ولتكفني غرورا وسل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله زي تكليم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال واصرف بجاهه لغيري كل ما يجر لي سقاوة أو سلما وصلي الله صلاة بسلام على الذي له جامع الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وصلي اللهم في الفرد رجب يا من يقول لي به أهل حجب بأنني عنك رديت جدا وعن سفيه قد أسال الكدا وأنني حبد لربي وخديم للمنتقى الذي زيادة تدوم وسل يا رحمن وتسلم على البشير والنسير الحلم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وهب لي الرغبة فيما ترضى ورغبة عن كل ما لا ترضى وسل يا رحيم وتسلم على الذي تقدمه قد علما سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال واجحل بجاهه سهور وسنين ليزواهد ورد لي الفنون ونور الإيمان والإسلام مع المتم بي والأقلام ونور الجنان سدد اللسان يا من له سكري وسكري بالحسان وتب على كليتي وتهري جميعها والقلب مني مهري وجعل خلامي

أستاذك عليه بسلام هني مواهب الجميل وسلام بلا تكلف ولا تسلسل يا خير راسخ وخير منزل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع خصم يا سل صلاة تجذب المكارم لخلقي تصاصح المهارم إلى سوى قلبي وغالبي مها على الذي خير المسايا جمها سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وخذ له خير سلام لا يريم يقول لي منك مرادي يا كريم.

هب رب منك الرحمة ولتصلح البرور إصلاح الحليم وصدر يجعل رب من باهلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا سلي صلاة تجلب الوداد لي ورداء وصدق والأمداد ما سلام يدفع الفسوخ لخيرنا ولينير سوخا هل التي خدمته قد صحصحت لخيرنا سخا وفوسا منحت سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وشل بجاه الحسيم قطيا أحلى رداك قد أرحت مطيا لي قد ما كنت أروم جسبا يا من كفاني افترا وكسبا يا من كفاني السقا والحسدا ولم توجه لجاتي حسدا يا من أرى حني من السيطان وكل متحب لدى أوتاني سلي صلاة بشكوري تسهد ما سلام بفلاه يسهد على الذي تحصها كل من أراد ما سأني إلى سوايا سنفرات سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل ولتجسه حني خيرا لم يكن لغيره ورد عن سببكن ولتجسهم حني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم وتالحروف به رداءك يا من رديت عنه إسأرداك يا من أتدني بمناي الحرم منه به وسألني محرم سل صلاة لا تسأل قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسلما عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميح كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن مهاد وسفر وغاد لي خيوره من شفر سل صلاة لا تسأل مدخلة بسرا بتسليم تفي محصلة في قلب من ليس يماثل البصر في الخلق والخلق وكثرة البصر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل كما جهلته سرور الصالحين ونوره يقودهم في كل حين يا الله يا آخر أنت الأول يا من به يسور ربيح الأول سل صلاة لا تسأل سافية يا إية إلى النبي بالحافية ما سلام لا يسوبه قدر يا من به يجري بإذنه القدر سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل كما جعلته منير الصادة الأسرياء الأتقياء الخادة وسل سرمدا عليه بسلام بجملة الحزب الكرام يا سلام يا قائدا لي سكرا.

மாசலாமின் தாரிதின் குல ஹசூர் தர்ரசாபதி சவி நுர்ஹுசூர் ஹலா நபி இல்லாஹி ஸைபில்லாஹி சைதினா நூரி ரசூலில்லாஹி சைதினா முஹம்மதின் வல் ஆலி வஸபி ஃபில் ஹாலி வல் மாலி கமா ஜஅல்து வலியல் அக்யா ஃபி ஸிர்ரி வல் ஜரி ஹத் வல் அஸ்யா வலி பிஹி ஹபப்தனி லில் முஸ்லிமீன் கமா லி கைரி ஸரஃப்த அல் முஜ்ரிமீன் يا من وهبت لي هدى دليلا يا من به تاب الجماد الاولى سلي صلاه لا تسال راقيه ناميه مذكوره وباقيه ما سلام خير خير يدخل في قلب سيد الورى فيدخل على الذي احببت ربي كما جعلته له به محكما سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال ومه توجه الأسالي أبدا بجاه يا من به قد حبدا وتل مكاتب لديك حسنا وهندك اجحلني قديما أصنا ومه توجه الأسالي جسدي ولا توجه لجهتي حسدي يا من حماني عن حناء الفانية ولي تطيب جماد ثانية سلي صلاة لي تقلد البصر بسارة للمنتقى خير البصر ما سلام سائق ما لا يليق إلا سوى من بسناء خليق سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وجه المدائه له والصلوات فوق العبادات محا وتحوات ولتغنني بها حن التسبب يا من حماني عن هدى وتبب وصل الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأذمن يا قائدا لي من رئيس الحرم خليلنا حبيبنا محرم ما سر قلبي نافحا مصرمدا يا من له من امتدا وأحمدا سلي صلاة بسلام لانتهى له حلا من قاد لي ما يستهى في الحال والمال نهم السند من لسواي قد نفع من فندوه يا قائدا لي دون كسب وسفر مهدل كسب وسلاح في سفر سلي صلاة بسلام صيحت وبركات ناميات رفحت على نبي الله بهجة الرجال وسينة النساء من مها المجال سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال يا قائدا لي ما مها تقولا وقلت لي من كربيها الأولى سلي صلاة بسلام كملت وبركات راغيات كملت هل ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال يا قائدا لي سكرة والمسانية وقلت لي من كربيها الصانية سلي صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله ديخم الخلا ما سلام لا يجاريه سلام وبسرا بي سال دوامه الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا قائدا لي كرما تجليلا وقلت لي منك جماد الأولى سلي صلاة تطرد الأعداء لغير نحوية وتمهودا ما سلام يكسب الأسرار لي أبدا ويصحب الأسرار إلى سواي وسوى حيالي ويصحب الحكام كالأخيار إلى سوى نبي بلا لقاء ولا مدارات سوي السخاء على النبي والرسول للحلم من يقود حلم ما لم نحلم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال يا من كفاني كل ذي سخاء وكنت لي في البسر والبقاء سلي صلاة تهلم القيوب على الذي قد سحسح الحيوب سيدنا محمد وسلم والآل وسبي وأسم خلمي يا من يقول لي من اللوح الحجب يا قائدا لي منافح الرجب سلي صلاة قد سفت من اللقاء على نبي الله نور البلخاء سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وارفع له به كتابتي بلا رد وهم ريبي تقبلا
والتحميني عن كل كد ومرض وهب لي الأحسن في كل خرب ولسوى جسمي وجه داء ولسوى يأسحسه الأحسن.

ثلاثا لي تقلد ولن تنفي الحدا مهن بسر وحلا إلى سوى ساتي تؤيس المريض مني ومما اخترته لي يا مريد ما سلا من ما له تناهي على نبي أمر وناهي سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآل وتالحروف يته لي جنة عن الهدى وجنة للجنة يا من وهبت لي خير فيدان وجدت لي فضلا بسر رمضان سل صلاة لي تقول كل ما لاخترته إلى الجنان سلما ما صلاة من تجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكسفان لي كل من بهم من الحلوم يحسمان من بهم على الذي آتيته سكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واسب السقاء والحناء لخيرنا وهب لنا الخناء ولتخرجن من كل قلب قد خسد ما سأني ما سأني حيث رصد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا قائدا للخير في السوالي سل صلاة تجلب الأمانة تتيب للفؤاد والأسمانة ما سلام يخلد الصفاء يجحل كل للورى سفاء هل الذي كوني قديمه سهر في البر والبر والخطل قهر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وعلم الأعداء أني هندك لا هندهم بسارة لجندك بين لهم تبين من لا يخفى علي شيء قائدا للأخفى يا مرسدا إلي قاد الرسد يا من له سكر من تلقهد سل صلاة لي تطيب القهور في كل سهر ويقود بالسهير إليك بالسكر وبالحديث بحكم يا مهتي التحديث على الذي تيبت نفسي كما وابتلي بالهدى والحكمة سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واسهب الذي يريد كل ما يسوءني لخير دري مهلما ولا توجه لجهات السلمة وسق لخيري حاسدي وألمة يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل سهر وسنة يا من تعالى عن منام وزنة سل صلاة لي تكون المنى ليتقود حرفات ومنى ما سلام كل سر يخمد وليقود كل خير يحمد على الذي إقدامه لي قادا من قاد خير يلو فانقادا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتالحروف بأفضل البصر في أبد له ردا أهلا بسر يا من وهبت لي سهور بسرا لي أتبت أمان والحسرا لي قدت من جلا وما تكمنا ولي بدل بسر بأيام منا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس

يتهر قلب المسلي وبه يمهر على الذي جعل وسيله لك وقع دليل حدى وخيله سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وتلحر فيها سي أنوارا يا من لغيره وجه البوارا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسلام مؤمن قد سميا سل صلاة همري تسلم من كل ما بي تجيء السلم ما سلام يسرف الأخيار لغير قلبي يجذب الأخيار.

ولهداك وهبت سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل الليال وجعل حياتي به غير عياد وجعل مدادي وخلامي واللسان داحية لسل جمال بهسان وجعل كتابة للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا طلحة والكرسي يا مطفا بسرك القدسي سل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام بسلاح يأتي يقود للحديث كالآيات هل الذي أحتيته مدادي ما خلام هذا بدادي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما اخترت يا باغي القديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة همري تسهون عن اللقاء يا من لو تحسين ما سلام يصلح الأوصال

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وتل به يا مالك أحرادي صفى الحيوب وصفى الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سمي وصل لي الدهر بأني منصرف عن الهدى لك وأني محترف بسكري وسكري بلا كفران يا موت يا دار مع الجيران مسليا مسلما على النبي فائق كل أقرب وأجنبي صلي صلاة تغلد الحطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه إلي سرمدا على النبي والرسول أحمدا وعلي وصحبه وفهلك عبادتي وحادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميه وبصير سميا.

بلا غرور وبلا ملام ما سلا من كل مكر يسرب ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفى سوي الإخراج قبل لكفرهم ما استدراج إلى سوى مغتير لي من المباح وقاد لي خير برور ورباح سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وتالمخري وممري والديور ليسواهر بأفضل الخيور وتالبيوت كلها مساجدا يا نافيا ما لا يكون ساجدا إلى سوى ما سأني حيث انتحى يا من لنا باب الجنان فتحا يا من حمى كليتي عن السقى وأهله وكل مفد لسقى سل صلاة للمنى تصحه يا خير صاف إنك المصحه ما سلام لينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي صحصح النداء وصحصح الشيطان والأهداء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وصحيح التوحيد والأخوال وصحيح الأفعال والأهوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتقلل الحليب وتالفيود كالكريم نير قلوب حسبك واسته نور وتالكتابة وقولي عندك أقل يقيني فرحة لجندك وارفع قائدي وقولي والحمل مستهات لك وسبل الأمل وتالحياتي يا جميل جنة عن الأسال

سبحان ما هن يبيح بلا إقالة بمفخر الربيح لك سكوري بعد عمد خالدي هنسي أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راديين هني وليكن بكرم ومن وصل هني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وسده أفضل سلام أبدا هني يا خير كريم حبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمصفح يا مغنيا عن حاسد عن مدفح سل صلاة عن هداك تغني وعن مناهي كمان يا مغني مع سلام لي وصل الصلاة مخلدا لرباه والفلاح على الذي خدمته قد صرفت لغير الهدى معن فانصرفت إلى سوى الدري والإفساد والمكر والغرور والحصاد سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وهب لي اليوم وبعد اليوم كلامة من جالبات اللوم وتل بجاه المنتقى حياتي رهاية القرآن سي الآيات وبسر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس

أوحى لخير ما يرديك لي والجوحى لي أبدا ما سلام يوصل منك إلي يغنى يا موصل هل الذي لك توجهت سنين به وقلت للحلال والفنون سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وليقض سكرا وهلما بدها واجر نفح تاردا من خدها وارفع مكاتبي يا سكور يا خير من نهى له سكور سرعت بانيا بنا السكري وشل مكوسي لك خير السكري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الضر جمعت بيني وبين البر نبهتني تنبيح ساكر حليم باخ لديه نفقت للحلوم سل سلعة من وقوف وكسل مانحة يا من أدام للحصل ما سلام ليقلد الرباه في كل ما ليتجود من مباه هل الذي سيرتني قديمة وقلت لي بين الورى تقديمة سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واهتني تقوى ويسر لي ما أسرته على سواي سيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا بك سرحت فاكفني هوائقا كما أردت واكفني بوائقا وسل بتسليم هني أبدا على الذي تكرمه ليبدا سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وشل سروه تارد الأهادي لغير نهوي مخصي المهادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين الهائق جمعت بيني وبين اللائق سل صلاة بسروحي تسهد مع سلام بمدي يسهد هل الذي بيني وبينه اتصل بلا انفصال يا نجيا من وصل سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولتجزحني أهل بدر خيرا يا من بهم تغل خيري ديرا وليهب بهم تلازم الغيور مصفيا بهم أمري وديور وتل كتابة فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

الأول وسبي في الحال والمآل وسلتلاوتي وقد يا أحب إليك من خير كثير يا مهب وفي كليهما قد الأجور لي منك منصفا ولن أجورا يا الله يا رحمن يا رحيم يا

ما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد والآل وصبي في الحال والمآل واذكر حياتي بك يا سكور يا رافعا مني له سكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وسعت لي مهردا بالواسه وللجنان كنت لي بواسه لي قلت واجبا ومندوبا مها وبائها كليهما لجمها سل صلاة لي تقود الكرما يا من لخيري صحصح الحرم رما ما صلاة من مصيب لخيري ما لم تحب لي مديم خيري هل الذي أوصل لي خيورا سفال بها للحمر والديورا هل الذي أوصل لي خيورا سفى بها للحمر والديورا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وابلي القط مع التلاوة ولي فيه ما أدم حلاوة وفي سواهما من الذي تبيح لي يا مبيحا سان ساتيها قبيح.

أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد صرف الحلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم الاسكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك سنا والحمد وشكر مها على الذي فضلك لي قد جمعها سلي صلاة تملأ السماء والأرض يا من قاد لي نماء مع سلام يرتقي للحرس ويملأ الكرسي يا ذا الفرس ويدخلان البذرة في قلب نبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وعلي وصحبه والهمد وجل بجاه العظيم قولي منورا يا ذا الحلا والتولي وجل خدمة بلا عيوب يا حالم السائر والخيوب وليهب كونك لي فيه وفي سواه من جملة ما مني فيه وسفلي حقائدي وخولي وحملي وخلقي يا حولي واجهتني بالأجر والصواب إلى جنانك وبالصواب وجل بجاه المنتقى حياتي مسارة الحديث والآيات وانترح لي بركات الفاتحة وجل كلامي للغيوب فاتحة وانترح لي بركات البقرة يا من يوجه لخيري سقره وانترح لي بركات آلي إمران في الحال وفي المآل وليهب بسورة النساء عافية الصباح والمساء وهب لي الفتح ويسر الحلم لي وسدني منك حلما يا حليم وابتلي من فضلك العزيم ما قادني لسكر بالنسيم أعستني بك من السيطان لي كنت في الممر والأوتان فتحت لي باب الخيور مغلقا

عويتني إليك يا كريم يا باغيا سكره أروم نفيت إبليس وما والاه إلى سواي سرمدا يالله يالله صلي أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وسبيه في الحال والمآل وهب لنا به صراط المستقيم صراط من مال بخيرهم سقيم وهب لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلاما وهب لنا سلامة القلوب من عيوب النفس يا مقيتا قدم وهب لنا الحزمة يا وهاب يا من له الإياب والسهاب وهب لنا اليقين والتمكين وقلد الوزول والسكون وسل يا رحمن وتسلم على النبي العربي الحلم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وجل حروف سائه النسام جالبة إلى المنار حسام وجل جميعها أجل بركات وسكنات يهديا والحركات وسل يا رحيم والتسلم.

محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتالحياة يله مصر يا باغيا كفيتني المدر واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يسونه يفي يا الله صلي وسلم كل حين على حبيبك الرئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسب ما يسوء قلبي أبدا إلى سواي وسروري أبدا وسل يا رحمن والتسلم على الذي إليك قاد الحلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وبالذي يسوء قلبي أسهب بغير توجيه إلي يسهب واكتب لي اليوم مقامات الرجال يا من يقود لي دواما النجال وسل يا رحيم والتسلم على خليلي وحبيب السلم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولي في القتل ما ليس يكون لأحد يا من له كن فيكون واكتب لي اليوم مصونا لم يرى قتل لخيري ولخيري لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة لي تقود مرشدا يقود لي بالانتهاء رصدا ما سلام لي يرود الأخبياء رودا

محمد والآل وسبه في الحال والمآل وبكتابتي يأسخر لي جميع من لم يحبوني فإنك السميع وهب لي اليوم مزونا مسكتا من ساءه تقدمي واسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة حتى تصحصح قلوب من لم يحبوني لخير ساحليب ما صلاة من بسواي يسحب ما ساءني في أبد فيسحب هل الذي قد تصح الحسادا إلى سواي وكف الفسادا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهند كتحلني بسارات الكرام يا باقيا حميتني بالانسرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلي صلاة تصيب الأقدار إلى سوى نهوي والقدار وتصحب المبيع حني سرمدا لغير ساتي وما لم يهمدا ما سلام لي يقلد البصر هل الذي جعلته فخر البصر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولي أوصل للجنان سمني يا باقيا قد كنت لي بأمني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تجود بالخيوب ولسوى قلبي تسعسع الحيوب ما سلام لي يلين القلوب بلا أسى وليقلد الحليب هل الذي تيبت قلبي به وجدت لي تكرما بي به سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهبلو في مسرات تدوم يا من به له جعلتني القديم وابلي والدي في بروري مسرة تبقى بلا خروري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من استريت كل ما حني به بلا إقالة وقلت لي ربيح سلي صلاة لي تقلد السمن ولي تبسل بزارات السمن ما سلام لي يقلد السفا على الذي بأسن خير وصفا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ووجه المبيه حني أبدا لغير ساتي وسروري أبدا واجهلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم ترد لي ساظومي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من استريت سلحي وقتلي بدلها وبرداك جتلي سلي صلاة لي تقود كلما اخترته والقلب مني حلما ما سلام لسواي يسحب كل حدو واسا فيسحب على الذي يسره بقائي مع الكتاب دهر وارتقائي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وتالحياة للنبي مسره يا من به كفيتني مدره وتال برور والدي واسلا إليهما غير برور حاسلا وتال جميع ما جعلته البرور لوالدي خير سعي وسرور وصيتنا بوالدينا حسنا يا من جعلتني قديما أصنا أنس والدي خيرا يكسر يا خالقا ما ست يا مؤثر بحق وجهك الكريم تهري كليتي والقلب مني مهري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تقول صدقا في خدمي تسر الفيود وادخا ما سلام لي يجود بالوفا فيها حلامه مها مقوفا سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وسنجيتي كلها عن قدري يا من بأمره جرار القدر وهب لي الصفاء في ليالي وجملة الأنهر محيالي واسرب جوالب السقاء والنكد لغير ساتي وامني عن كل قد ولتجحل الدنيا لي المصالح
فائدةً حبدًا قديمًا صالحًا وسق لخيري جملة المفاسد حبدًا سكورًا ومنيهًا فاسد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك سكوري أبدًا وحمدي يا حاسمي من خطئي وحمدي صل صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مسور مع سلام سائب الفداء لغير ساتي مع الأهداء هل المجمل الجميل للبشر الأحسن الأحسن مهد الأسر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي التاويل والتفسيرا وليسرنهما تيسيرا واهزم عقائدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأهوال وللمكارم خذ الأخلاق والتقن الدلال والإملاق وفي الكتاب والحديث هب لي ما لم يحصح الصالحون خب لي واهخ لي الحادات في الفنون يا واهب المسهر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تصحح الحلم النافحات بك إنك الحليم ما سلام لي يصحح الحمل الصالح الذي يكمل الأمل هل الذي قتله مدادي ما خلا من قادها بدادي لوجهك الكريم يا رب سنين حبدا قديما وكفيتني الأنين سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل قدتها قائدي مع أحوالي وعملي للخير كالأهوال أسكنت في المكارم الأخلاق يا من مع القربة والإملاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وقلت لي النصرة والتكريم صل صلاة لا تجاريها صلاة إلى سوى النحوي تسعسه الخلا ما سلام لي ييسر الحسير على الذي لك به انتهى المسير سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وتلبي نفسي محوايا هونين لي بك على تقوايا وخذهما بخير خير للجنان وكل يحسم ولتنور للجنان ولتحسم القلب من الأخيار وتل حياتي بسر الأخيار واسق الحداك بسوى مدرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لسدب سكري لك في الفرل رجب وفي سواه يا مديما للحجب قولي فيك اليوم لست أنسي ثناء باغ كان لي يا موسي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة بالأهادي تسهب لغير ما اخترته فتصحب مع سلام بفلاه يحترف بلا سقاء من فيود يخترف هل الذي قدمتني في أبدي بك به بلا لقائك أبدي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وسق به مكاره الدارين لغير ساتي مع الهارين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة خير خير جالبة لي أبدا حليب حلم حالبة ما سلام دائم لي يقهر كل حد كالكلي يمهر هل الذي كونك لي به سهر وكونه لي بك أيضا استهر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واكتب لي اليوم وبحث اليوم كوني سرورا لخيار القوم بلا لقاء كافر أو سي نفاق أو مشرك وسوق تلنسى نفاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة نورها تدوم تشهد لي بأني القديم ما سلام نفه لا ينتهي يقود لي ما رد ما استهي على النبي الهازمي الحربي من لي به قد يتربي عربي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وقل لي الأحسن في أخرادي جميعها يا ماهي أن أبرادي ولي في القتل والتلاوة فوق أجور الحر والحلاوة
وجعل حياتي بسرا للمنتقى في آله وسبي سوي التقى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فتحت باب السكر لي وانخلقا باب السكاية لدي مغلقا بما معها من البلاء والمرض ما حسابي وبفوزي بالقرض سل صلاة لي تقلد الحيان مع سهود وتقود للبيان.

سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل والتجه أن يكل يوم خيرا كثيرا صافيا عن لومي وتلمدادي وخلامي أحب إليك من خير كثير يا محب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قلت لنا رسوخ واليقينا يا من سقن وأهله يقينا سل صلاة دسة تقلد في قلب أفضل الورى فتخلد هل الذي يسره لسومي أيس البراخ حبس الحيسومي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل والتقني في كل شيء مكركا يا من سلبت لي بفضل ذكرك ولي في التاويل والتفسير خذ المقيبات بالتيسير واحسن فؤادي ولساني من لقاء وهندك اجحل ينور البلاغا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عزمتني من الورى والدير أوسحني يا سكر على النحماء يا مخلد الصفاء والنماء بأن تصلي صلاة حني على النبي المنتقى بالمن ما سلام عن سواه يغني في ساهر وباطن يا مغني على الذي قبلت مني خدمتي لو به وسنتني عن صدمتي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واصرف بعقوتك الكريم يا مهتي التقديم والتكريم إلى سوى سات المكاره مها كل المفاسد وللمنجمها يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت الدر كل سير لسوى تاتي بلا رد وكلها سوى ودرر السنين والأيام بمخجل الخيام والصيام ودرر الإنس ودر الجن في كل ساهر ومستكن ودر ما في الأرض والسماء وما بينهما وليقتلهما ودرر الدارين فاقبل سكري وارفع للحرس وارفع سكري بأن تصلي صلاة بسلام أني على الحاوي دوامها الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل والتجزه هني ما لا ينحصر من البسارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأهداء قسمتني من مورسات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين فصلت بيني وبين الكفر ولتقود دهر أهل القفر سل صلاة قد تؤيس اللهين ويسبه مني إنك المحين مع سلام قد يقود للمنى منك سرورا لجميع الأمنا هل الذي جعلني لديه مسليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واجهل به كليتي محسومة وليها في أبد تصيمة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة جانبي تسون يا خير حافظ له تحسين ما سلام سائغ ما لا يفير إلى سواي قائد لما يفير على الذي بايحته بقلمي وبمدادي ما هي لسلمي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وتل كتابتي منافها النبي كما به لي يسون تنبي وهبت لي أن لا يهود لي درر في أبد يا من يسون لي ترر أقصت قبل ما استريت مني بلا إقالة وبتحني بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يحص صالحون قبلي هب لي ندامة هدايا أجمعين من قصد دري لا تسخ لي اللحين وهب لي اليوم تلاثم اليقين وهندك اجحلني سرور المتقين وهبت لي التحقيق في أخسي وفي تركي ولي فصلت بالهادي الوفي لي جدت يا قدير بالوصول
لك وبالفصل وبالتفصيل ترت إبليس ومن أساء إلى سوى أساتي وما أساء أبلي دوام سكر للجنان بالروح والجسد والجنان بغير سك وبغير وهم واصرف لغيري يا لبات التهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أسبت سكي وهو لا يهود لي أبدا أهدمه المحيل سل سراتا سات لسات بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سره إخدامي له مقدما على القدام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهل به بيني وبين السك يا من يلين صغر مثل الدك وسدني الرغبة برداك يا من يرقي العبد إن أرداك وجل فؤادي ساهدا في كل ما لم تبه لي ودني محلما وامح توجه الدلال والقدب إلى جهادي واقفني كل خضب ولتغنني بك مها المباهي إلى الجنان ولتسد رباحي هب لي في المباهي لي أجورا عبادك القر ولن أجورا ولتغني حمري عن المعاسي وكل سالم وكل هاسي آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير خرد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني الحارين والنارين ثلثلاة جانبي تكرم ما سلام دائم يا أكرم هل الذي كرمتني بخدمتي يا عاصما عصمتني من صدمتي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وابلي اليوم وبحد اليوم اسمة كل من أسى واللوم سيرت قلبي خير حلم وأحيا سيرت كل خير صحي ساهيا وهبت لي اليوم سروحي في الكتاب وما لي اخترت حزمت من حتاب والتامح عن معصية كليتي وسلك فيه للسالحين نيتي وابت لي سكر مع الحلاوة وغت لي التحليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت به وجهادي بالحروف يا باقيا لي كان بامتلاء صروف سل صلاة بسكوري تسهل مع سلام بغنائي يسهل هل الذي جعلني القديم له ولي قد سلب التقديم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل ولتجه هني خيرا لم يرى لغيره ولسواه لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أسبت كل ما يسوءني إلى خيري ولي خلت أفضل الإله سل صلاة لي تصفيه أمري مع سلام مسلح لأمري هل الذي أكرمني بكوني أهجوبة منه لكل الكون سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل أسبت حني كل سك ووهم ولفؤادي قطع حلما بحم.

ما سلام يسب التسنيرا لغير قتي ولساني والحروف على الذي بيري كل سريف سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وارفع لحرسك العزيم قدي يا من ما ساءني بالحتي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة تطرد الحسادا بغير نهوي تمنه الفسادا من قلمي وجسدي وقلبي ما صلى من حاسم من سلبي هل الذي وهب لي تكريما وبسرا غديا كريما سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني محسوما بغير لوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي منك تلاسم البصر ولسواي سقط تسعة عصر سل صلاة لتقود المسلمين ما صلاة من حاسم من مجرمين على الذي فيبتلي مقامي به كما جسبتلي مقامي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي اليوم مباحات البصر وجعل حياتي للنبي خير بصر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ما حني بهت في رجب لغير ساتي وقلت للحجب سل صلاة لي تقلد السمن ولي تقود يغنا كل زمن ما سلام يسب الأكدار يزون لي ما اغتر لي والدار على الذي خدمته في البر والبهر قادت لي عسيم البر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وهب له صلى عليه الله في الآل وسبي ومن والاه مسلما عليه في الجميع أجر سكور الرافع السميح في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان والتطيب للجنان يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حفظت سكرك بقلبي ويدي وللجنان كنت لي بالأفيد سل صلاة لي تقلب القلوب ها سلام ليجود بحليب على الذي دللتني عليه ودلني عليك ما غيره سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وليهبتي مسافة سلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك وليهب بركة الإسراء وأن أكون بسر كل راء وليهب كوني ككل مرسل وتالحروف كفعال الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وابتلي خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين القوم الفاسقين عازما من لوم سل صلاة لي حياتي تؤمن من المكاره من يا مؤمن ما سلام يدفع الرسايا لغير ساتي يجلب المسايا لي أبدا بخير كد وحمل على الذي ليوصل الأمل سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولتذكر الذي هنا أقول يا خير من ينهو له مقول كتاب ربي إنك الكتاب وفيك قال ذلك الكتاب كنت مكاتيب لوجه منسلك بك وسني للجنان ينسلك رافقتني مسيحا للجنة دار القرار والمنى والمنة جعلتك دهر قليلا يا حبيب يا من قنيت بك عن كل طبيب بارك لي في عمر الله الكريم بك ولي تقول أجرا لا يريم أغنيتني عصمتني كرمتني حفظتني ملكتني.

الجنان الله بك ولا إله إلا الله ملكتني تمليك خير منسل من خير منسل يوسف في نسله نفيت سكي وهداية وتهم إلى سواي لي كسبت من بهم يقودني معك يا كتاب من قال فيك سالك الكتاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني إكرام من ما صافحل وما طلبت منك يا رب فحل فسلحني بسلام سرمدا على الذي يقود لي ما همدا بلا مسقة ولا حناء يا من به قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واجزي به هني جندك الكرام مرادهم منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رديت حنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير الشميع سل صلاة هم ريت بسر بلا انتهان يا من لديه البسر ما سلام يدفع سقاء لغير ساتي يحسن البقاء لي بلا مكر ولا غرور يجهل قتي أنفح البرور هل الذي وهبت لي محبة وقلت لي كونك لي وخدمة سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتل به أحلى رضا أحرادي يا جاهل الأحسم في أغراضي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين كل ما لم تربه لي فسد بالحلما سل صلاة ساهري تكمل مجملا وباطني تجمل ما سلام قائد أو سالي للخير في القدو والآزال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يهبدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي مهوايا ولي تقود ما اقتدى دهوايا قلت لي القيور من دنياك وقلت لي مهردا سنياك فقت المفاسد لغير ساتي وقلت للأحسن

سلام لي يقلد اليقين تجحلني بي سرور المتقين هل الذي يسره ميساني في كل ساحة بلا أحسان سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهل به بيني وبين سوءي في أبد يا مصيب المسيء وجل به بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سحت فضلا لسواي نارا وقلت لي درهم ودينارا ولي في إليه ما باركت يا نافع يا مصفي النهمة يا وهلت بيني أبدا وبينا ما يستهاس منه منك حونا سلي صلاة كل فاسد تسوق لغير ساتي لتديم ربح سوق بلا خروج مع سلام فائق ليتجود أبدا بلائق على الذي صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل كما به حققت لي تسالا يليق بي والتقن انفصالا يا جاهلا حتي فوق سني وسن خيري يا عزيم المن يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي سؤلي وما فاق المراد بالهتراد وجلوت للمراد سلي صلاة بفلاه تسهد لي بسلام بسلاه يسهد لي على الذي كفيتني اللهين به وما لم ترده لي محين سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وسب سكري لك في سال يومي وبعده يا من هماحا لومي أوصلت لي لقنتني فسرت لي لا سك في ما من حلاك جدت لي ألنت لي بلا أسن فرحتني لينت لي أكرمتني مدحتني مددت لي يسرت لي ملكتني ما أتما يسوءني مكنتني أسب به وليجد بحسمة ومد لي خيرا بخير صدمة أبخلي الملك وحني سليا مسلما على النبي وكن ليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنلتني فوسا ولبا حاسما ممن يرى في أبد مخاسما سلي صلاة لا تزال فاتحة أبواب جنات لنا بالفاتحة ما سلام صارف لخيرنا أبواب نيران

الحال وسببه في الحال والمآل وليهبه الذي كنت أرؤم من المنى بلا حناء يا كريم وغير آفة وغير كدر وليكن في البسر يا ذا القدر وليهب ما لا يرى لخيري في الله وسكر وأسن خيري عليه صلى الله بالتسليم في الآل وسب سوي الحلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نبهتني تنبيها ساكر حليم باغ إلي نفخر بحلوم لك علي شكر من صحبانا وقبله وبهده قربانا سلي صلاة لي تقول دركما قد فاتني تملو قلبي كما ما صلى من جاسب لي بركات ما اخترت لي ليتكين الحركات وسكناتي أكبر الرضوان بلا تسلسل ولا حدوان على الذي تسره حياتي وقلت لي بجاه الآيات سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وهب لي اليوم لدى حاداتي وبعده مواهب السادات واكتب لي اليوم وبعده ردا في جملة الأحرار لذكر خردا أسكن حقائدي في توحيدي والتحي بي تريقة الوحيد والقول السدد والفؤاد النوري يا منزلا قد جت لي بسوري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي يوم كتابتي لسا درا وياقوتا أدا ما في اللزا مني قبل شكر لوجهك الكريم يا من أياده لدي لن تريم بأن تصلي وأن تسلم هني على من بي يباهي الحلماء سيدنا محمد والآل وسلبي في الحال والمآل وسلبي قطي يا سكور يا من له من انتهى سكور شكرا وهديا وولاية رضا يا من وقاني الهدى والمرضى في كل سهر وجحل سهورا ليهبادات هوت مهورا وسل مكاتبي لديك يا جميل أهل رضا إكفحنك لا تميل لوجهك الكريم قد توجهت كتابتي يا من لديه نوهت يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمديتني بالحق سيقيني جملة ما لم ترد لي يقيني لسد بتحسيم وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وسلحني أبدا ما سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وهب لي صدق مع الوفاء والتقن النقد مع الجفاء تبت علي فلتدم لي الصلاة والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار سري لك وقلت لي إلى الجنان فضلك وسنت لي سري في الدارين كما حسمتني من الحارين سلي بتسليم بلا انتهاء على ابن عبد الله سي البهاء واحفظ بي السكر ورد لي جميع ما اخترت لي ما رداك يا سميع واحفظ فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد

واحدا ليس يكون سبكا أوصلت لليوم وقبل اليوم وبعده سرا هماحا دومي جددت ترك الحوض لتحسيم وكنت لي بالنسر والنسيم أخلي الرجاء في تركي وفي أخسي بلا نقد ولا مقوف لي حقيق الرجاء في كل ليال واجعل حياتي منك أفضل آيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أشكر وحلم والتبارك أجبي وانفع بما يدوم أهل حجبي وسلحني سرمدا وسلمي على وسيلة السفيح السلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وهند كتلها أجل خير بلا نهاية وخلد ميري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كونت لي ما لا يرى لخيري فيك وفي القرآن صرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وترد به إبليس طردا لا يريم لغير ساتي يا حفيظ يا كريم وعندك تحل يسع صلاحي بلا تناسه مع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عزمتني اليوم وبعد اليوم من السياتين وكل اللوم سلي بتسليم بلا نهاية هني على من قاد للدراية سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسلي الدهر بأني هنكا وعن حراد تصدياد منك سدني حلما وردا وأدبا يا من كفاني السقا والوربا وسق حداك أبدا إلى سوا مدرتي سقهم لخير سوا وبيجدد الهدى هداك واسقل بخير جيتي هداك واذكر تضرعي يا سميح يا واحدا تنهو له الجموح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يدر وهلت بيني وبين من يدر بخير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماديا بذكري سلي وسلم يا إلهي حني على وسيلة سبيل المن سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسدي اليوم بكوني ماديا لما تحب ليسد أغراضيا سدني توجها إليك برضا يا من كفاني الحدا والمرضا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلي صلاة كل در تصرف إلى سواي بسلام يصرف ما سأني إلى سواي أبدا على الذي بسارتي قد أبدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولتخرج الذي يسوءني بك في كل قلب ماريا بجلبك لي ودفحك لخيري كلما يدرني إلى الجنان محلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس

بسلام يكملان كل سرور وأمان يسملان على الذي قد حال بيني أبدا وبين من لي يجرك أبدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وعيس الذي يريد تحبي مني يا مصاصعا لمصحبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حققت لي رجاء يا كريم يا من لديه كل ما أروم سل صلاة بسلام يسهدان لي بفوز وتقى أن يحدان إلى سوى حقدي وقولي والحمل وللجنان لي يقودان الأمل على الذي ينهو له مدادي مزيحا بصدق والوداد سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واجعل مدادي فوق كل ماء بركة كمطر السماء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة بسلام يدفحان ما ساءني لخير ساعتي ينفحان كليتي في حلن وسر ليجودان بأهل سر على الذي تنهو له خلامي بالمدح والصلاة مهكلامي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ومهبي قصد اللقاء لقدي يا من مها مهائبي بالحت ما أن يقصد حتي اللقاء يا من ودادي لنبي بلغا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة ما حملت طرفه للحرس والكرسي يا من يرفه على الذي صفيت لي تفكري حتى قدوت في الهداك حسكري ما سلام نيتي يبلغ فيك وفيه كرما فتبلغ سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي اليوم كمال الحقل وزد بحقلي دهر أهل النقل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أسبت ما دس لهن فيه هي له يا مانعا ينفيح سل صلاة بسلام يطردان لغير ساتي ساته ويرسدان كليتي إليك بردوان بلا مسقة ولا حدوان على الذي تنهو له نياتي وإنما الأهمال بنياتي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل ورد كل ما نهى جنابي من درر السفر ودر نابي ودر حين وكلام وضرر ما حان أو ياتي وسوح وخرر إلى سواي وسوى ما اغتر لي يا خائدا بفضله الخيور لي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أريتني فضلك في نفسي وفي سواي يا من كان عن مخوفي سل صلاة جانبي تكرم ما سلام عمري يكرم على الذي كوني له مهلوم وانقاد لي في حبه تحليم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واحسم بجاهه الحسيم همري من غير ما يرضيك يا محمري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أطلقتني وسحت لي فسكري مني تقبل يا منيل سكري سل صلاة بسلام لا انتهى لها ولا له على من انتهى سيري به إليك وهو أحمد يا من توجهت له يا سمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أصمت وجهك الكريم أبدا لترك حودي فبسري أبدا وقيت حمري الأسى والكدر يا من بتبسيري تجري الخضر سل صلاة بسلام يسهدان لي بكوني صادقا ويسهدان على الذي أورثني المنافحا بإذن باق لا يسأل نافحا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتلبيقتي ربي عندك أكبر رضوان وهند جندك يا الله يا رحمن يا رحيم يا
ملك يا قدوس يا مكرم يا كسفت لي كسفا يريني من بهم وسنتني عن الأهادي والتهم سلي صلاة تكسف الأسرار لي للجنان تمنه الأسرار من التوجه إلي بالأياد مع سلام ليجود بأياد على الذي قلت بجاهه الحزيم يا خير من وجي بدر نزيم بيني وبين كل من يناصح يا قاهرا ليس له مناصح سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال ومن يقبل مالك حروفي قائدة للبر والمهروف ومه توجه اللقاء والنقد لهم رياء من ببسر يقضي وايس السيدان من توجهه لي أبدا يعمل له توجهي ومنح داك من إرادة الأياد يسوءني يا من حماني بأياد وجه الحروف أجورا باقية للانتهاء للجنان الراقية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إلى سواي قد سبت باللحين بغير رده إلي يا محين مستحسحا لغير نهوي كلما يسوء أو يدر حيث حلما سل صلاة بسلام يرخيان للحاس والكرسي فورا يرديان هل الذي له خلامي والمداد مدة أهوام بقت في سداد عبادة لك وخدمة له لوجه من حل الورى فرد له سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وعن يجسه خيورا صافية يا من به لي أدمت الحافية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أميتني عن الحدا والمرض ولي تقلد رضا في خرضي وكنت لي بما يديم بسري بسارة لملك وبزري سلي صلاة بسلام يخلدان خلود ملكك وكل يسحدان على النبي محمد والآل وسبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم وعزيز سميا سلي صلاة بسلام تكرم بها جنابي أبدا فيكرم على الذي منك رجوت الخير بجائه وأن تكف الديرا إلى سواي أبدا به كما جعلته محكما محكما سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وابلي السكاء والولاية ولي أل ولي لين آية وعفظ كتابك بقلبي ويدي وجملني ليجد بجيدي هديت كلي بتوفيقك يا حليم يا خبير سعال زكيا سكرك هبلي والتجدي بوداد والتهمني بخير حلم وسداد جدد بي الإسلام لسبل حلوم النافحات يا خبير يا حليم

قومي يا مهطي التاليف والتهليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميح ومجيب ثم يا صل على الحبد الرسول والنبي من سالني ولصفات نبي وسلم على مصاصه البلاء لغير ساتي وحياتي خبلا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وليهب سكاء حقل في الخيور يا من حباني بالحيال والديور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وكريم ثم يا سل صلاة باطني تجمل وساهري ونيتي تكمل ما سلام لي يقلد الرقد فامسي ينسيني بيومي وبقد بلا حدا ولا حنا ولا حساب مسيرا كليتي خير احتساب على صبيح في الجمال احمدا من قلمي محمدادي حمدا سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل ووجه الأكدار والأوجال إلى سوى النحوي والدجال يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحبيس رابه قد سمي سل صلاة لي مرادي توصل بلا مسقة فأنت الموصل ما سلام لي يصحح الجسد مساسا لغير نهوي ساعصد يا قائدا لما حماها فانية وقلت لي خير جماد الصالية سل صلاة منك ساعة بركات تنهو بها لخير ساعة المهلكات ما سلام لي يطيب الوطن وليقود ما يوصح الحطن على الذي مدحت من رأس الحرم لسادس السور وهو منكر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وملكني وصفي راديا عني وارفع حجهني خاضيا ملك رسول الله صلى الله عليه ما تنمو به حلاه سل صلاة بسلام حني علي واس واقبل مني رد لخير ساتي أفضل البصر ما ساءه واتحل مكانه البصر رد إليه ما يسره وكاد يفوته من العلا حيث يكاد جماله ست يا جميل واجمح له المنى وخذ له اقمح ملكت خير القلق مدحا يبقى خلود فضله واعتى سبقى صفيت خدمتي لأفضل النبي وسانني وسان ما في تنبي رفعت

والمكر والغرور كاستدراج سلسلة لي تلين القلوب ورائبا تقول لي مع الحليب مع سلام سائق ما أساء إلى سوى النهي ومن أساء على سجاح السعب الماهي من هبه أغنى عن الأرماح سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واسب السيطان والمكائد لغير نهوي وفي كل كائد وجل بقية حياتي جنة سابية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سميا سل سلاة سات بسر خالدي مع سلام ليسون والدي عندي في قبر وعذابه مها والدتي يا خاهرا لي خمها على الرسول عبدك المبصر رئيس كل ملك وبشر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتلبيس النساء ما خيرا عبادة ليتقود الخيرا فاقبله مني كرما بجاه من فاق قلائق الإله السمن وامه به ما ساءني فيما مضى منه مري مصفئا لي المدى وتلساني ساكرا كخلبي يا مغنيا بدفعه والجلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم ثم يا سل سلاة نفوها لا ينقطع على الذي به أسعي منقطع مع سلام لحياتي ينمي بخير خير

تاليا وسق لخير جدي أقتاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سميا سلي صلاة تصرف الملوك لخير الدري قتلي تمليكا ما سلام يصرف الناس مها لما يسر كالكلي والجمها على الذي به خلقت كل ما خلقته حبدا رسولا حلما سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجد لحبك وهبك الخليل بجيد له يكسر الخليل وابله سعادة الدارين يا من كفاح الحارك النارين وابله توفيق في كل الأياد وجل حياته له خير أياد وابله سهور والأيام بسرا له والتقه الأيام ووجه الفصول والسنين لبسره ورد له الفنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بصبور وعليم سميا سل صلاتك التي لا تخطر ببالسي بلاغة قد يستر ما سلام لا يماثل سلام خلق على الهاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولتغنني يا نافه بسكر عن صبر أو حلم وكل مكر وسل بفضلك العظيم نيتي كالقول والفعل هدى كليتي ولتغنني عن موجبات الصبر وموجبات الحلم واذكر صبري وسل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهلي نجي وسل يردى مكان الحلم ورجحل النفهم كان الصلم وجعل حلاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة تجلدا وهب لي الرغبة عن مهاسي يا من كفاني در كل هاسي يا من كفاني عن حداك المخوية لك سكوري قبل يوم التروية وبعده فاقبل سكوري مني وارفع للحرس العسيم حني مني سكوري ارفع إلى الكرسي بحرمة الاسم العلي القدسي يا من له التكبير وتقديس بك انتهى لخيرنا إبليس يا من له التقديم كتمليك عزمتني من ضرر الملوك يا من له الخلق كما له الأمور كفيتني فضلا أسعى كل أمير يا نافعا بي كل من يسور حميتني مدرني وسير يا من له كن فيكون يا مليك حميت كلي عن مساخات سلوك علمت الأهداء أني عندك لا عندهم بصارة لجندك صبرتني عن الحرام قبل وفتنة الناس ما هدبر

من المباحات وكنت أدفع صبرتني على امتثال أمرك تقطع لغيري الحداء بخيرك قهرتني نفسي قهرتني هواي وسوء والإدلال سقط لسواي منك تسودي إلى الجنات بما لي اخترت من المنات سهيت في الحرام والمكروح بحسمة منك مع التكريح تقطع لغيري كل ما لا فائدة فيه وللخير حياتي قائدة وصلت لي مسارة الأبرار وغيتني مدرة الفجار يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميه وحليم ثم يا سل صلاة تصيب الأمراض لغيرنا وتصلح الأخراد مع سلام يصلح القلوب ويذنب الرائب والحليب على التي به تويت حني مسافة السلوك يا سلمني سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وسب سكري لك يوم التروية يا من سقاني من فيود مروية وقبله وبعده وسدي بغير قير ورداك خلي وارفع حروفي بسكوري يا سكور يا خير من نجا وحبد بسكور ليس صنعك سواك يحصي يا باب

kiyan abu khaydan ya muhsi ya allah ya rahman ya rahim ya man bi hafizin hafizin qad sumiya salli salatan qad safat min al qadar ya khaliqan bi isni yajri al qadar ma salamin min siwaka la yakun dhabuli bi yumnihi kun fayakun ala musahsihi sawit ithabi li ghayri nahwi abadan kalhabi سيدنا محمد والآله وسبي في الحال والمال وانفس بي الإسلام حفصا لم يكن قتل لخيري ولتكن ليبكن وانفس ياتي ستة يا عفيس يا من له مهناي واللفيس وانفس بصدري الحرم النافحة وجعل حياتي لنبي نافحة صلى عليه أبدا وسلم عليه من بي فادي حلما وابل الحفظ بلا نسيان واسم به همري من العسيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخني وبمخن سميا سلي صلاة عن هداك تغني وان سوى ما اخترت لي يا مغني ما سلام لي يقول جندك عبدا قنيا بالكتاب هندك على الذي كفيتني ما ساء بجاهه وكل من أساء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وليبتحسيم كل ما وجب تحسيمه يا من يقود للحجب يا من عزمتني مما أحلم مما يسوءني وما لا أحلم أسب لغيري ساتي الخيوب وقد لقلب الفيد والخيوب وهب لي اليوم بغير سلبي كن فيكون لي معادي يحلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميه سميا سلي صلاة جاوزت مقولا وتصلح المنقول والمنقولا مع سلام يحب السريح مع الحقيقة لنا سريحة إلى الإله والكتاب والرسول يهب لي دنيا أخرى غير رسول على النبي والرسول السلمي الحربي الهازمي الحلمي سيدنا محمد والآلي وسبيه في الحال والمآلي وهب لي القرب وقولي يسمح سمح قبول ولي الخير اجمح يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سميا سلي صلاة تسب القبول لغير قلبي تمنه الأفول ما سلام يكسب الخطاء ويجلب الرسوخ والحطاء على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يهبدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي الحلم الصحيح والحمل الصالح الذي يكمل الأمل واجمح لي المنى بيوم عرفة وهق سائميه هبل المحرفة وانصر علي بركات الحرم وجملة سور وهم حرمي وابن لي الحسن عسنا حافسا أسكر بي مفتكرا أو لافسا وهب لي التوحيد والحديث وهب لي التفسير والتحديث وهب لي البروح في الفنون يا محتي الساهر والمكنون واسر الحق بخطي واللسان يا من يجود لي بفوز وحسان يا ما هي الآفات والأكدار يا موتي الجيران بعد الدار سلي صلاة بسلام تسمه بها سكوري والمنالي تجمه بها حل الحبد الرسول للأفيد يا من به إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال ونور السهور والفصول لي كما وهبت للوصول ولينور كل يوم وسنة يا من تهالى عن منام وزنة

وطيب النفس وطيب للجنان وليكون المنى إلى الجنان يا منزلا وهبت للإسكان وزنت للجيران والمكان عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكري خليق سلي سلام.

وكل إدلال يري الحواء على النبي ورسول الأطهار يا من بجاهه فتخت رتقى سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسل بجاه العسي من اسمه يا من حماني عن دواحي الكسم عندك إيمانا وإسلاما محا أحسن إحسان وللمنجمها وعندك تهلنه لي كنوسا يا من يجر السيد والمكنوسا واردد بحق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ساتي من نهاني بدر واحسمني من الألحان واحسم لوجهك الكريم حقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل لوجهك الكريم كلي أهل رداك مكسرا لقلي يا الله يا عليم يا خبير يا من به لم ينحني سبور سل صلاة كل سوء تدفعه لخير النحوي وسهي ترفعه ما صلا من حافظ جنابي من درر الصبر ودر النابي هل الذي وهب للكتاب ولسواي وجه الحتاب سيدنا محمد والآل وسبه في الحار والمآل وليبعق يوم عرفة فاقسائميه أهلا معرفة يا من وهبت لي سهور والسنين ولسواي سقط جالب أنين سل صلاة لي تكون المنى ليتقود حرفات ومنى ما صلاة من يجمع المنافحة لي بالذي لس يسأل نافحة على الذي إقدام أهلاني بلا أذن وكب من خلاني يا الله يا واسع يا كبير يا من له الأحسم والتكبير سل صلاة كل ضيق تسحب إلى سواي أبدا فيسحب ما صلاة من يجلب صفاء وصدق لي والأمن والوفاء على الذي مده له والصلوات عليه سهسه لخير الهفوات سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وارفع بسكري لك ربي خولي يا ما هي تقربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التخول وبالتثبت عن التحول وبهداك عن هدى سواك يا مغنيا سببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سميا سل صلاة قد تقلد الكرم لي أبدا تحل ما قد انبرم من كل ما يسوء أو يدر يا من به لم ينه نهوي در ما صلا من يسرب الأسواق.

العالي وسبي في الحال والمال واخرق لي العادات في الأسياء يا من كفاني الحرب الأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا سلي صلاة أموري تطهر من خير خير كالكلي تمهر ما سلام يقول مفحما ثوي الخلا ونكر حقا أفهما على نبيك الكريم جاري من ماله في الخلق من مجاري سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وابلي اليوم بلا استلاب كوني نور جملة التلاب وجملة الحباد والسهاد وابلي التجويد باجتهاد وحجة لكل من والادي وسق لخيري كل من خلاني وجلت والي في أنوارا تنور فاتحة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وابدا سل عليه بسلام هني كما ملكتني خير الكلام وجهل به

سين قد سميا سلي صلاة لي تجمل جميع ما اخترت لي لديك يا خير السميع ما سلام لي يسير بسرى حل المبشر البصير البسرى ما سلام لي يسير بسرى حل المبشر البصير البسرى سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولسوى سبحانا الدنيا ودرر الأخرى أن الدنيا لك سكوري بلا كفران يا من حما نيهن الخسران لك سكوري حل البناء يا من حما نيهن الحناء لك سكوري حل الحلال يا ما هي الإملاق والدلال لك سكوري حل من سجدوا يا من لخيري تغمن لا يسجد لك سكوري حل من ركه يا من لغيري ثغمن لا يركه لك سكوري على الأوتار يا من حماني عن السيطان لك سكوري على الممر يا من جعلته ممر البر لك سكوري على الغيور في السر والحلن في الديور لك سكوري على الكتاب يا منزلا وهب لي كتاب لك سكوري على الحروف الجالبات البر والمحروف لك سكوري على التاليف يا مهتي الأسرار والمهلوف لك سكوري على التقريب يا ما هي الخدوان والتقريب لك سكوري ربي من محرم لختم الحجة ختم الحرم سكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد سكرتك اللهم بالخلام يا متفا بأفضل الكلام سكرتك اللهم بالصلاة يا ماهيا مساغة الغلاة سكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الأيام سكرتك اللهم بالقيام يا سائدا لليوم بالصيام سكرتك اللهم بالتحرك يا متحفا بمغد للمحرك سكرتك اللهم بالسكون يا منسلا بي جاد بالتسكين لك سكوري على الأيام يا سل مخالفة والخيام لك سكوري على كل

صفيت قلبي مصلحا مسددا بكلساني لي قط مردا قط جواره إلى الأحمال الصالحات مكملا أمالي قلبي ينوي الخير واللسان تنهو له الأسكار والحزان لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توجه للذي أنساك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وسكور سميا سل صلاة بسلام لنتهى لا على مسرى به للمنتهى سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتالحروف هذه المقدمة مقبولة مذكورة معصمة وفي فؤاد المنتقى وأفئدة سحاب اجحلني سرورا ساجدة يا مغنيا يا جامحا أخنيتا بما جمع

عافية وإسمة وتالحروف سافية وتالتلاوة وقد أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا حليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوء القضاء أبدا يا خير محبود بحب حبدا حبك لي قد سهسح الفساد لغير ساتي ونفع الحصاد إلى سواي ولخير ما اهتمى لي كريم حبه قد حتما يا ربنا يا سل البلاد والحباد يا مغصيا من رام الدري وأباد يا ربنا يا سل الأراضي والسماء يا باغيا سعادتي قدر سما يا ربنا يا خالق الدارين يا من كفى نيهن الحارين يا ربنا يا تارد الأعداء لغير نهوي عازما من ضائي يا ربنا يا من له الملك مها الحمد يا من لي منايا جمها تلي صلاة تطرد الشيطان لغير ما اخترته أوتانا ما سلام قد يؤيس اللهين مني ومن در عيالي يا محين على النبي والرسول أحمد من بحثه إلى البرايا حمدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وبكتابة يفرح جندك أي باغيات صالحات هندك يا منسلا طيب لي أوتاني يا حاميا أنهي للشيطان سل صلاة لي تجر مددا ما سلام ليديم حددا على النبي الحازم الحلم من مثله عند الورى لم يحلم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسل يدهر بأن يرادي حما حما عن جسدي أمرادي وسل يدهر بأنك الأحب لي من سواك والنبي بهد أحب وابتلي الإخلاص في توحيدي مثبتا رسالة الوحيد وابتلي فيما مضى من زمني ما لي يديم بسري وأبني رافقني جندك في وقت الجهاد وسعسه الحدى لخيري بالجهاد سحسحت إبليس ومن والاه لغير نهوي إنك الإله لم تنحني حصاد أو كفر

مع سلام الله جاريه سلام على وسيلتي لك الماه الملام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واكتب له اليوم بسارات الكريم لديك يا باغي مسجد لا يريم يا ربنا سلي صلاة بارحة مع سلام بالمنى مصارحة على الذي أحتيته مرادي مزمن مع صفا بدادي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ومن مرادي قل له ما ساء يا من له أوجه الإنساء يا ربنا سلي صلاة طاهرة مع سلام لهداك خاهرة على الذي أهتيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ومن خلامي خل وتبصيرا يا من لنا أرسلته بسيرا.

0: الأوتاسي بخدم دمت إلى أوتاسي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل ومن قرات زيلو قد القرض يا من كفاني حداك والمرض يا ربنا صلي صلاة راقية ما سلام بالمراد باقية هل الذي خدمته قد أخرجت مني هيوب يمها فخرجت سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وقل له من خدمي سرورا يا واهبا وابلي برورا يا ربنا صلي صلاة مسقية كل استقاء مع سلام مرضيه على الذي أرديته سنينا مجاهدا مغتربا سنينا سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وقل له من خدمي ما سرى يا من كفاني من وسع واخترى واحسن بوجهك الكريم همري من المكاره واصل أمري واجعل فؤادي قسينة الحلم النافهات إنك المعطي الحليم واجعل جواره أوتان هداك إلى الجنان سالمات من هداك يا ربنا سلي صلاة جالبة إلى رداك لهداك خالبة على الذي جعلني لديه كسبه مسليا عليه سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وقل له من عمري فوق المنى وهندك تهلني سرور الأمنا يا ربنا صل صلاة سامله للصلوات كلهن كامله مع سلام لا يسألنا أميا مما يدرني جهتي هاميا على قليلك الحبيب عبدك أحمدنا المختار نور جندك فالي وسبي والتجحلي جميع خدمتي ردا تنجحلي يا ربنا صل صلاة جامحة كل صلاة ساعة قهر قامحة مع سلام نوره لا ينقطع على الذي به أسايا منقطع سيدنا محمد والآل وسبيه في الحال والمآل وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنب من الحدى واللوم يا ربنا صل صلاة هائلة بيني وبين كدرات جائلة مع سلام جالب لما أحب مساسعا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمدا ولا لوساب وهمري أحمدا يا ربنا صل صلاة ساهبة بكل در مع سلام ساهبة لنا سعادة وربحا وصحا يا مغنيا قد كنت لي بتوسها على الذي به تقود للخرب بلا حدا ولا أزن ولا مرض سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال يا ربنا يا من تعالى حنتنا أن يسلي كل سهر وزنه مع سلامك على المصفح من قاد لي مهدل كل مدفح سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا قدر وجل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا وجل حياتي عبادة تدوم له بزارات تقدم القديم وارفع لحرسك وللكرسي نسميها باسمك القدسي يا الله يا أهد إنك الصمد يا رافع السماء من خير حمد سل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وابله يا ربي من يوم الأحد أهلا بسارات لدى كل أحد وجل كتابتي مسايا قوتا له وسينا يستري قوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي مع الحناء والملام وغادني إليك يا ربي بك وغتني بك له بحبك سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وهبله يا ربي في الاثنين فوق المنى والهادي من منين بغير آفة وخير قدر يا من كفاني قدرات الخضر يا ربنا صل صلاة دارئة كل المفاسد تزول تارئة إلى سوانا قبل أن تنتهي يا من لديه درري خد محيا ما سلام همري يسلم من كل ما بي تجي السلم على النبي والرسول أحمدا والآل والسابع وقت أحمدا وتالحروف كلها عباد يا من له الحباد والحباد وابل خير الخلق في قد البصر يا خالقا جعلته غير البصر وجد له يا ربي في سلاسة في مصدر الرباح والسلاسة مما يسر أبدا وينفه يا من به در لخير يدفه يا ربنا زل صلاة لم يرى نسيرها ومثلها ليس ترى من الخلائق على من فضلا على جميه من ففضلا ما سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد سيرى نورا لهم محمد والآل وسبيه في الحال والمآل وهب له يا رب يوم الأربعاء يا باخيا مرويا ومصبحا ما فيه كل ملك وبشر يغبطه من سيد وبسر وتالحروف له لسات بلا نهاية بقدر سات يا ربنا سل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين صافية ما سلام صارف مفاسدا لغيرنا وسقوة وفاسدا على الذي بسره مدادي وغلمي سنين محبدادي سيدنا محمد والآل وسبيه في الحال والمآل وفي الخميس هب له فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا يا ربنا سل صلاة تسحب من قصد دريما فتسحب إلى سواه سرمدا مع سلام لغيرنا يسب من بهم سلام على الذي وجه جند الله الغالبين لسوي الملاهي وساسه لخيرنا الكفار كما مع الإخراج والإسفار سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهدد الأهداء تجيدا يدوم يسرفهم لخير عبدك الخديم وابله يا ربي يوم الجمعة فوق المنى ما الذي قد جمع يا ربنا سل صلاة تبقى ما سلام ليقول سبقى على الذي يهب الكتاب ولي لا يوجه الحتاب سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وابله يا رب يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت وجل صلاتي هذه لديه خير صلاة سليت عليه واكتب له بابزارات الأحد وابله الأيام من يوم الأحد بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلاح عليك من هداك سندا أسكى صلاة بسلام لي تجود بالاستقامة وتغليل الحجود ولا أهل ولا صحاب ولا أتباح وسعدني حلما مع الطباح يا سيدي يا مجتبى يا سلهلا صلاح عليك من تعالى وحلا أسكى صلاة بسلام لا هدد لا تزوق لي دائما مدد في الأهل والسبي وكفى ما حصر هني وجاد لي إليك بالنصر يا سيدي يا منتقى يا سالهدى صلى عليك من سالته هدى أسكى صلاة لي تسوق كلما لو استهيت سرمدا مسلما ما سلام
1: مولد دندل نغ الاسلام سيدنا علي دانا واخني كو ماغال مولد ولا nga سبب لو تي ني جان مولد دو ген تي ادنا لوماي داغا ام گم يالا گوما سك الله يوم القيامة داغا دوغ اجانا تكن دو حساب لو nga gis señ bi diko waxne salli wa sallim ala man haza mawlidan jala li ghayrina dhawil qila wal tatakhabbal khidami mawliduhu mu'azzamu mubarakun muhtaramu ta'zimuhu yanhatimu ala dhawit taqaddumi ta'zimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bihi ziyadul minnati kon kuko def kuko magal da nga dem aljana sey xewal dana yok yakana nak aduna liñ fi wut moy xewal yu yok alakhirah lañ fi wut moy aljana ju leer way li lepp kan moko mana am ki nga xamne day tewlu buy magal buy gam motax mu ne li mukhlisin mu'azzimi ag ci sax di wone fama yu'azzim mawlida nabiyina babil huda fala yuhasabu qada hisab bi xeyna mutital ñu bari waye bo saxo gam ta diko selal rek neena ëlëk yoomul qiyam kën dula hisab fama yu'azzim mawlida nabiyina babil huda fala yuhasabu qada 'inda al hisab al mufhibi sayyidna usman day wax ne ku dépensé ab dirham ci fuñu jangété mawlid mel nga ne ko fekke won xare badar ak khunayn hasan al basri di wax ne ngeejo won na beggon na lol am lu toll ne jabalu uhud ci wurus dépenser lepp ci fuñu gamo lol la señ bi di wax ne fama yu'adhi mawlida khairil baraya ahmada fa ka shahidin shahida badran bi ghayri wahim fa kullu man anfaqa fi mawlidihi al musharraf malan bi ghayri sarfi wala bi qadri dirhami fa innahu ka man hadar yawma hunain wa sabar wa yawma badrin wa nasar khairal wara mufahimi baraya imam junayd ahmada fa ka shahidin shahida badran bi gamo teewlu magay yonentibi sallallahu alayhi wasallam sa iman du rax muko ma'ruf al karhi day wax ne ku wajal aw ñam ngir fañi defé mawlid dajale say mbokk tal fa ab lampe solire bu yes lal geut parfum ngir magal yonentibi sallallahu alayhi wasallam ëlëk yawmal qiyam ya kurel ga nga xamne yene jitu and ak yonenté ya ca ngay bokk kon lool rek matna gam ak ay toxal yu bare yo xamne ñewna فكل من قد حضر مولد افضل الورى معظما مبشرا بشكر او لحم امنا جي بروم خامامي صاح ньохам داني واخني بو يوري خالص دارا تي خالص بوكو يوري امنا جي توخال يي ماي واخني دارا تي خالص بوكو يوري ني گام بو نوبي nga tufle ci khalis ba bu soobe yalla la dess ci admi mom khalis ba day am barke kon man nga yor ñat témir yo def ci sa ngafaka fexé ba buñu gamo bo nopi kenn ku ci ne nga wër ko ne ko tuflel ma ci rek bo nopi def ko ci sangafa ka inshallah do talalat loxo lol secret khais la kon war motax muné fa inna qad zafira bima yudimul bushara wala yulaqi darara yawm ijtima'il umam lol moy lu jëm ci yawmal qiyam way nak faman ta'aman hayya'a liman lahu qad qara'a fo fekke fuñu gamo nga berne fa mubajjilan fa khabata fa khaba'a khayrat ahli al-himam ومن على شيء قرى مولد سيد الورى سيد الورى تبركا فسيرى نموه بالفدغم بن جامو بنوب توفلي جا نوخما nga nan ja li def ci sa dundu da nga ci am barke da jaag sax di wax ne nan ci ndokh mom day leral ab khol nawirul khalba sharab min dhalika al ma bil mujar ta khol bi day konni di dundu ta do am sik muk wal qalba yuhidun ab wa an shaqain yahtami dundu gu nakari doto ko gisati agna ci di wax ne dundal gamu gi day ar sax njabot day ar keri danaka boy gamu du jar ngeewut ay gardien fihi shifaa'un lis-sudur day dundal xol waye nak fimi danele beytami momad di baye xel likulli hadin yantami salla ala khairil bashar baqin yudimul bushar bil ali washabi durar ma salami yantami fimay mujjé fi moy kon señ bi woté gi mo woté ci gamu tuddu ay ngénélam ak yi nga xamné guddi gamu da ko jago lolou mën nañ ci jëlé bindu yu bari bi ci ñëk moy day melni da fay yéssal jokko nga xamné war nañ ko jokko ak yoonenté bi sallallahu alayhi wasallam niñ ko wara joxé wat kiliftef da fay yéssal suñu ciofel ci yoonenté bi sallallahu alayhi wasallam day melni da fay gamu day ñëwaat ci niko señ bi woté ngir fekkon suñuy xol yu vide mu ñew ngir diko fessalat ak maanay gem yalla ak maanay wool suñu borom ak top ko day melni dal day ñew andale ben énergie bo xamné day jëm manam day melni day ñew ngir charge wat sorux loolu nak yakana ñi téwé bara bi ñi gamu yépp xam nañ ko day ñew ngir léralat say xel day ñew ngir dundat yoonenté bi sallallahu alayhi wasallam ba nopi nak nga bolé ci dundat ci suñu biir ci mbokk gi nga xamne ñoko bok ak diina gi nga xamne ñoko bok fatlik ki nga xamne mok fi andi won guddi gam rek ngay gis ci benn waxtu ci benn jamono julit ñu bare bokku di fatliku la suñu borom waxon diko di ca dox jëm ta moy inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ci guddi gam lay jëm mo lol ci ngay gis ñu bare bokku di sante ak di julli ak asalmal ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci guddi gam ngay gis ne nit ñu bare danañ bokk yegëndo ci seen xol li suñu borom waxon ne annabi awla bil mu'minina min anfusihim yonentibi sallallahu alayhi wasallam mo fete kaw ñepp bu bëgge bëgg leen bu bañe bañ leen fum nek mo leen fete kanam waye ci guddi gam ci ngay gis ne ci niko suñu bi wote ci ngay gis ne ci la ñepp di natte ci seen xel ne la suñu borom waxon ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum am ñu jang min anfusikum yonte bi sallallahu alayhi wasallam dama ko yonni ci sen bir wala dama ko yonni mu gën ci yeen gën leena gañjaru da ci tek ne azizun ila akhir al aya ci guddigam nga koy yegge ci buñu jang barsan yek yu mel nonu ak qasida yi ci guddi gam ci ngay yegene la suñu borom waxone way nak ala ala khuluqin azim ndike lu deug la ci jëm yonnte bi sallallahu alayhi wasallam waye ci guddi gam ci ngay yegene ndike suñu mag ñu bax ñi ci ngay yegge ci ngay gisse ci ngay baye xel ne ndike suñu mag ñu bax ñi wote giñ daan wote jëm ci gam ak wote giñ daan wote ci bëgg yonnte bi sallallahu alayhi wasallam amna meññat mu reey reey reey ndax suñu borom tan na len ñu nek ay khuddam yo xamne seeni jeexit ak seeni jëf du fi joge mukk kon xamna fofu lay teunk di jéglu bu baakha baax assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh jere jeuf docteur abdul khadir waxtan wi dama la kawena njottu bu baakha baax bo setlo mbokk yi ni ñi téwlo ak yeg yeg bi ñam ci waxtan wi rek dañu xamne waxtan wi wax deug yalla kawena lool xamna ni waxtu yu mo ñu xaw teunk ak ni ngi ko waxe rek ne dang koy teunk daf ko muy ubbi ñeel geussu ko ak jankat yi ba taxna xeyna lu bare bare ñew ci waye waxtaan yu yaatuna matna amna njariñ ta xam xameena lool yaakar na re buñu mënono bayyi nga wël dañuy bayyi nga wël ba ci kanam ak kanam xamna ni du jar ñuy delu ci wat ci li nga doon wax ndax waxtu yu mo teunk waye leral nga dal ni gam waccu way bi mom ci minum serigne bi leral ngoko leralin wu yaatu yaatu wo xamne yaga nan mbokk yi tok fi na waxtan leer gum leer yegg na ci japp na ne barna mbokk yi fi tok yo xamne li nga don wax lu ci bare bare man nañ ko répété wat ndax leer gum leer ñi lay sant bu baax dila gërem ci waxtan yi amna solo lool ñi ngi dalal bu baax wa daaira asbu tarxiya ci njital serigne lamit ak mbollem ñim andal ñi ngi len nuyu bu baax te di len ziar tay am mbekté lool ci seenu téway xamna rek kon dañuy jall ci xaj bu ñëkk bi xaj ñaarël bi ngir ñëkkante ak waxtu wi bu ko défé buñu jéxalé xaj ñaarël bi mëna delsu wat ci commentaire waxtaan yi nga xamne mo lo docteur Abdul Khadir doon def ak do waxtaan yi nga xamne mom la Seigneur Fall nara def ci suñu borom xam xam yi nga xamne ñoo nek suñu wet Serigne Salih Jaxate Darul Maarif inshallah ak Serigne Fall Bouzo bu défé ñu def ci ay commentaire xamna ni yalla dogal na fekk nañ waxtaan yi docteur won wax yépp way fekk nañ ko inshallah kon dañuy jall rek ci xajum ñaaral bi mi ngi jëm ci waccu way wi nga xamne mom la gam am ci yoonu mouride yaaka na ni docteur Abdul Khadir ñëwé ci waccu way wi gam am ci minum señ bi day melne moy li nga xamne mom la xumat duma ko tudde théorie dal waye moy la ci téré yi bu defé nak li ñuy jëmmal moy waccu way bi nga xamne mom la am ci yoonu kon dañuy ñëw ci Serigne Fallou bismillah
3: jox sen waccu way di am mbekté bu baax tay sante yalla ci xewal gi ñu xewal ñu toyewé jotay yu melni xamna mbokk yi doon deglu ñep yaakaarna dinañ am yermane gu mat ci man ndax ginaaw bima waré top ci wax maam ginaaw bima waré wax ginaaw bi señ docteur waxé bu nopi ak lim fi wax lepp fexé ba am luma wax mom dina nara jafé wayé yalla dogal na né waxtaan wi xeyna man may wax waye wa kureel gi ci bopam ñoko doon wajal seigne khalil mi ak seigne amdi mustafa japp nañ ci bu baaxa baax kon lool mën na tax mu woyof xamna ni ñu jëk leral rek moy batu gam mom seigne bi moy ki ñëk soppi sens bi ngi doon jox maana bi mu amé won ndax gam mom xew la bo xamne bu daan am ci yenn barab ci bir rew mi xew xew la ba xamne na lañ fay bañ lepp dagan na fa mom dess ray nit diko tabal ci ten bi te lañuy bañ ci ray nit tabu ko ci ten bi sax moy day yak ndox mi waye bo mané re nit yobbu ko fenen fo xam du yak ndox mi lol dal lañ fay bañ kon amon na kon nuñ dan gamo dal kon serigne bi moko soppi dina ñew ci nim ko soppé lu waral nak ñuy war di gam wala bok ñuy gam faawu ñu xamne dañoo wara feñal suñu bekté comme niko señ jili waxé ak li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam don ci ñun lepp dañoo wara feñal suñu bekté ci ganek aduna ta lolu alquran mo ñuko wax qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidhalika falyafrahu moy day mel dañoo wara wone bekté dal ci feñ gu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam feñ ndax yermande mom mën ta wéssu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam lu leppam yaatu ni manam xewalam yépp nit ñi jot ci amna ko ko señ bi tagge di wax naan nurun zarihatuhu bahrun qarihatuhu ammat nasihatuhu kull al bariyat lolu rek warna tax ñuy gam kon gam itam day tektale ne ñi ngi magal wala bok ñi ngi wormal wané ciofel guñ am ci lo xamne yalla moko wormal wama yu'azzim hurumatillahi dhalika wama yu'azzim sha'airallah kom ni ngoy jange ci alquran lolu liñ ci tektale moy yunus bi sallallahu alayhi wasallam li yalla wormal lepp yunus bi sallallahu alayhi wasallam mo ci jitu ci wedd yeb niko yalla wormale ci lata muy gane aduna niko señ jili waxe ci bimu fi nekké ci kaw suuf lim wone ci mom dal warna tax buñu accé ci bis bo xam dañu wax ne ci la gane won aduna ñu fësalat ko té lolu ndigalul suñu borom subhanahu wa ta'ala niko señ jili waxe itam gane manam gane ak aduna yunus sallallahu alayhi wasallam diko magal manam passo la ci manaf man ko tag mana julli ci mom té lolu ni ngui koy bo ñewé ci niko mouride défé da naka guddigu yépp digënté bobu lañ nekk tag yonenté bi julli ci mom sallallahu alayhi wasallam day wone tamit bëgg guñ bëgg yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ndax lepp luy waral ñu bëgg kenn wala ñu bëgg lenn dafa dajé ci yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ndax bëgg len bëgg nit ñi bëgg moy seen tour dafa ag fepp ñu bëggale len ci amna ño xam li tax ñu bëgg len moy dañoo bari ndariñ gamu da bok ci li tax nga mëna muccu ci sawra comme niko señ bi wax señ tuba waxe ci jëss bu ta lolu xessa bi ci gëna siiw moy xessa bobu ñu netal ci Abu Lahab nga xamne biko jaamam bobu ñewé wax ko ne ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ganena aduna dako ca gorel suwayba bam ñewé nako yoonte bi Fatima wala Halima muccuna mbekté mam ci am dako da am mbekté ba gorel ko jaamam bob koku dafa am kuku genté Abbas mom ño bok moko gent Abbas diko laaj do len nekké fofu mu neko ah fi dal mom metti lu met lañ fi nekké wan ko fenn ci loxom neko fi dal su altine joté dina yegné mbugal mi fi don mbugal wañé ko na té lolu moy kon mbékté mi mbégon ci ganek addu yéne sallallahu alayhi wasallam moko waral Abu Lahab alquran sax tekkunako tekk gu ñep gis amnu ko way dan inha inka idha kana hadha kafirun jaa dhammuhu wa tabbad yadahu fil jahim muqallada ata annahu fi yawm al-ithnain da'iman yuqaffafu anhu as-sururu bi ahmada فما الظن بالعبد الذي بطول عمره باحمد مسرورا ومات محمد ومات موحدا مانام كون كو خامني القران مو وخت بد يد ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب بو فكيه دنجكاي ويفالال مبل تا سورا انا مو كو خامني دوندم گيب دكو گم يالا بنوبي دي ماغال گودو يونس صلى الله عليه وسلم bu ñewé ci sëriñ bi mom ak gamu sëriñ bi ci bofam lañuy tambalé ndax sëriñ bi moy mouride gi ci sëriñ bi la tambalé fa la yam yëngutu yi ñu yëngutu yépp dañuy lambatu mbegum sëriñ bi motax kon sëriñ bi mo ñëk gamu mouride yi wan leen aw yoon sëriñ bi nak bëggum yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mo waral muy gamu comme niko sëriñ ji li juñjo légui ndax amna fu mu waxé né da japp né bëgg yoonte bi alayhi salatu wasallam dafa bok ci farata yi suñu borom subhanahu wa ta'ala faratal يا من له الامر كن لي واحمني ابدا وصلي دابا على من حبه فريضا بغي نكو بغ دا فا نيك فراتا دان كيب كو خامني بغو يونتي صلى الله عليه وسلم بيبوغا خامني مانام موتشو اك تخي دي موم اك تخي مانام وان غاكو غيناو زهيدا في النجاه والفلاح من لم يحب من قلبه لم يحوي حب الماحي ماحي كو خامني خولم بغو يونتي صلى الله عليه وسلم نيكو تشا fenen waxna fenen fu bari sox du tektale beugam yunus bi sallallahu alayhi wasallam ghanimtu hubbal mustafa wa aktafi bidhaka fal mu'ta kafafan yaktafi ak sakirtu min khamri mahabbati an-nabi فلا أزال بالثناء بمطنبي في الثناء بمطنبي تي غامو جي و مانام سيني عبد الخادر بيمي لم بيمي جونجو سيني بنيم داف غامو امنا خسيده كو خامني داماي جان خسيده ييب نيت ني تيولو كو سيني بي داني واني وير يي خيوال غي ن ام ولا بوك مبيك لي نجيلي تي ويرو غامو وير يي ديس لي نجيلي تي ويرو غامو خسيده جي سيني بي مينكو تنكي فمن شاء فليؤمن مينكو تامبالي فرح مولد النبي محرما ويرو غانك ادو يونس صلى الله عليه وسلم موتاخ مو بيغلو ويرو محرم كما له قاد العلا والكرما موكو جوخ اك كاوي جوخو تيد ملك مولد النبي صفرا بشاره خالده لم تكفرا ويرو سفر غانك ادو يونس صلى الله عليه وسلم موكو جوخ مبكتي مسخ داك بو خامني كين مونوكا ويد نفع مولد النبي ربيعا الاول الذي ارى ينبوعا موي وير ليغا خامني صاح تي لا يونس بن صلى الله عليه وسلم غاني ادنا غانك ادنا يونس بن صلى الله عليه وسلم مكو جخ نريغ لول شرف مولد النبي ربيعا الاخر الذي اعتمى المطبوعا اكرم مولدا مولد النبي جمادى فلا يزال شاكرا حمادا اتى النبي بشاره جمادى غدت بها بفضله عمادا فاز بمولد النبي رجب فوزا به انقاد اليه العجب للمصطفى نور اضاء شعبانا خاض له من ربه قربانا يقود مولد النبي لرمضان فضلا عظيما قد يديم الفيضان واجه مولد النبي شوالا بما به قاد له نوالا مولد احمد اضاء ذا القعده إضاءة به بدت وبعده نور مولد النبي ذا الحجة قاد له درجة وحجة نخمن كون وير ييب سيغ بي داكو غودي غام جي بوفم نيكت ميم ديف جوخ وير ييب صح لاتا نيت ني سيغ بي داكو ساخال سي اك خاسيدا سيغ بي نيك كو ياغ غام سي نين كو تنكي دانيو جاب ني ليكو تامبلي 1882 جاب 1883 باليك مي غام balegi mourid yaangi gam ndax ba seigne tambale gam balegi mourid yaangi gam kon gam mom kenn ndiekou ko def mouridi kenn dakoulen ko def kenn ndiekoulen ko def kenn dakoulen ko def seigne bi ci bofa mo waxal ne dund mangi dundal dundal na goudi gam liko tambale achash moy 1301 wan qada li fawqa al munafi hamshash nim ko waxe ahyaytu mawlid an nabi min achashi وان قاد لي فوق المنافي همششي ملكت مولد النبي من اششي كتابتي وقاد لي من جمششي كوم نيكو سيني جيلي جونجي سانك دا خام داي ملني ويرو غام سي بوبام لاي دوندال دعاني الى احياء ذا الشهر كونه لخير ولا ظرفا حوى كل سودد اك نيمكو دان تيرو بي دي بري ييغا خامني موم لوكو دان تيرو سي عبد الخادر جوني نكو نيمكو دان نيم دان غامو في لي مونا واخ سانك ني واختاني وا كولل بي نيو كو دون taxaw moy seigne amdou mustapha yonena ma document bo xamne seigne abdoulaye bousso tierno moko jele ci seigne massamba bousso nima don limay togné seigne fallou bousso tierno bousso bousso yi buñ xasse ba commencé nek mak dañuy sans seigne tour ndax mom seigne fallou bousso tierno lo tuddu fim tuddu way amna neen lim tuddu seigne massamba bousso mom suma ko waxe wa gédé gu bari duñ xam ku may wax waye seigne bacci tayba lay wax seigne bacci tayba lo tuddu Seigne Bacci Tayba domi Seigne Modou Khari la Seigne Modou Khari domi Seigne Massamba Fatira Seigne Modou Khari mi netali na ay netal yu bari ci Seigne Touba waye nak amna lu special ci am netalem mom waxul ne du netali lu ko worul ci Seigne Touba waye du netali lu mu fekke wut man lu mu fekke rek lay netali Seigne Massamba Fatira way jurom ñi gënalo jégué Seigne Touba ci la bok Seigne ma wax mo gënalo jégué ci ñi ko gënalo jégué lool ci la bok netalena netali go xamne ceyen jollof la and ak wayjuram seigne massamba fati dem ceyen jollof bagn demé ci jamonay magal touba la safar 18 safar bam joté seigne bi wané na né dal 18 safar jotna ci ay xéewal yum sédélé wa dëkk bi waye ci gam gi lañuy wax gam gi bimu joté néna seigne bi dafa wo ay nit ñi mu jangulo len jëzbu dina taxaw touti jess bo mo waxe muqaddimat lan motax ñukoy gamu ñi mu jangul leen mo waxe bu ñi mu jangul leen muqaddimat jess bu dañ ci jang fukki beet ak ñaar mo waxe bu ñu jang fukki beet ak ñaar muqaddimat ñu jang ci fuk bi ñet ak ñaar comme niñ koy defé suñu noppé ñu tek ci barzanji mo tuddu aqdul jawahir fi mawlidin nabiy al azhar jahfar ibn hasan ibn abd al karim al barzanji moko def muy téré bo xamné day netali lata gané ak addu yunus sallallahu alayhi wasallam gané ak addu yunus sallallahu alayhi wasallam xare yim xare lim am ci ay manam dal sira la téré sira la dilay tektal né mouride yag nañu yitté wo gam moy téré barzanji bi seigne moussa ko def nako wolof seigne mourou xari limi netal néna buñu accé ci amna fuñuy ag xamna bobo ci nuñ koy netalé xamé wul yefi ndax néna amna fuñuy ag dañuy jang attir allahumma qabrahu al karim bi arfin shadiy min salatin wa tasin nangami yon suñ noppé jang allahumma salli wa sallim wa barik nangami yon néna seigne bi ci bopam mo don taxaw gam gi ci waxine moy mo don seddelé sax lañ don joxé lol bimay lire netal bi gisna ci ne kon ndekete ba wa kureu demé ci yeen jollof ndax neena seigne bi da nak ay nit mok nit ñu yor mburu diko seddelé kon pour ba ngeen demone yor mburu diko seddelé di xol di jël ay parfum yu cher diko soti mom neena yere bi mu solo sax yalla de xewale nako seigne bi soti na ci parfum ba def na ci yere lu upp ñaar fukki at lol mo ni ci netal bi lolu cheyen jollof la cheyen jollof ba fimne ni 2026 nit ñi am nañ ay auto yu baax waye ba legui ne yombu ta dem ba fimne ni boba mouride dañ fa taxawal gam cheyen jollof neexu ta dem ci aw yoon boba neexu to na dem ci ay galankor yu tuba bi daan tek ci ñi fa bëggon dem teewut mouride fekk nañ fa señ bi difa gam bam ñewé ndiarém tamit ndiarém gamu ndiarém mo ba legui mi ngi siiw ni ma wax ni mom la daan def mo dan xelel bopam café di xelel bopam atay liko seddelel bopam di parfum nit ñi fi ma fi taxaw rek moy señ bi amut dara lu bax lum xeb bané duma ko def yëkëti wul dara jam mukk ba bu gëssé lu bax day japp né mom amna lu bax wu na duko def manam man mi bama bëggono seddelelo café gi légui tay ma jappanté ci yow té dëgëntal lu bax la señ bi xaar nañ ko ci jakk ji benn bis ki waroon noddu ak seegut mu noddal bopam li xamal bopam kon manam dañ ci déggé né ñaka xép lu bax fu mu ko fekk dana ko jëfëndiko gamu ñaarëm tamit ni la woon amna dan nañ ci yokku dan señ bi bu ñëwé ñaarëm wax na leen ñu bayyi badzan ji di jang benen xajda mimi ya rawati na amna benen façon gamine wo xamne amna ñukoy def moy jess bu bo xam dañ koy bolé ak limahin bashirin lolu ñukoy def amnañ ci tektal ci ne señ bi ci bopam mo bind ab jess bu bo xamne da ko jaxase ak limahin bu bindé nangami beuyit ci jess bu bind nangami beuyit ci limahin bind nangami beuyit ci jess bu bindat nangami beuyit ci limahin ba kérok limahin dekk jess bu yépp du jeex ñukoy jang ci guddit gam mu tollo nga bolé ko barzan ji beek mu waxe bo gis muqaddimat lan motax ñu jang jess bu waxe muqaddimat ci bo setantale bu baakha bax jess bu ci khasida gi liko tambale alhamdulil haqqil mubin ba ngay aksi huwa alladhi faqa siwa min albaraya bihuda señ bi day digeentem ak yalla lay wax donte waye day wone day presenter keneen ko xamne nim koy presenter da ngay xamne ki aksi gut ذاك خيار العرب ولا صل وسلم على من قد اجاب ببلا صل وسلم مانام نينكوي ني جولي جونتي سانسان داغي خامني كيمي واخني اكسيغول جامونو با كيروك مي اكسي جامونو لاي دورو تامبالي ليله مولد النبي ليله محو الرياب ليله محو التعب وتورد التاثم تي لا نيك سي غامو نيك سي غامو نيك سي غامو نيك سي غامو با كيروك مي اكسي تي بيم ني بريزانتي كي ني ورا كي غاني ني ادونا ني نو مل bo len setantale bax liko tambale laylatul mawlidin nabi babbi aksi walam yakun mutahama walam yakun mukalthama bal fa kullu man sama ci gane ak ci gamu ak niñ wala gamu ak ngeriñul gamu lay wax mu door aksi nak ci ki mom gamu gi num mel mu won ñu num mel ci jëm walam yakun mutahama walam yakun mukalthama bal fa kullu man sama mimma tamala adan kana yatulu kullu man ma shaahu fi kulli zaman wa kana wasi'an 'ala yadhhatu bi tabassumi bakara muy ag ci mom moy suñu xewal di suñu yermane di suñu lepp ahmaduna rahmatuna hamiduna ni'matuna mahmuduna far'atuna waljud muzrid diyami bo xolé fofu kon gamula ak tagu yunus sallallahu alayhi wasallam bari wa ak julli yu bari ya rabbana salli ala yu bari bari la taktale mu ñew present wa ñu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci anam moy borom xar bax yo xamne bokku lew ka kenn xar bax yo xamne naaj wi du dal ci kawam weñ du dal ci kawam gis day gis ginaawam gis kanamam buy lek lek gi ci bopam day sabbal et cetera ba kéro muy nopi ci xar bax bi gëna mag nga xamne fa la jéxale jëss bu moy alquran ayatu taha ahmada la tatanaha wolen setandale bax bi mi wax ayatu taha ahmada la tatanaha sarmada da don je doron nopi ci qissa isra wal mi'raj bim noppé ci xissa isa wal mi'raj melna né dal waxna ay xarbaax bam bari mu dal jek jek nañu dal même bu ma féké dama nek di wax ay xarbaax ni sax ki may wax ay xarbaaxam la tatanaha sarmada wa natqwa dawil huda da tag alquran mawahibu nim ubbe jess bu lako ubbe moy digentem ak yalla la bismillahi yanmulu ha'il

بذل بذل نانغام بذل نانغام بذل نانغام كي موي واخ كوم دون مون ذاك المنير ذاك البشير له اذر بالثناء تي مواهب داي تاغ يونس بي صلى الله عليه وسلم نام واي ووتنا جسبو داخ في دا بوله ليب يونس بي صلى الله عليه وسلم ديكو تاغ واي في تي ملوكان كيس لاكوي تاغ موتاخ امول بن يون بوم تود يونس بي صلى الله عليه وسلم نياك تود غوك مو تود يونس بي صلى الله عليه وسلم تي لا جاراله تودالي وصحابه بيمي واخ ابو بكر بيمي واخ عمر بيمي واخ عثمان تود لين داخ اي ملوكان لاي منال تي اي نيت وزير عتيق ضياء non la ko topé budé muqaddimat muqaddimatul amdah muqaddimat bokoy xol señ bi day tag yentou sallallahu alayhi wasallam nam waye nak tour muqaddimat la muqaddimatul amdah fi mazayal miftah day tag yentou bi sallallahu alayhi wasallam jare ko ci wax kim don ci ay may non la ko tagge manam nimi tag yentou sallallahu muqaddimat lepp lool la manam نبي رسول خير عبد وسيد خليل وحبيب مثله ليث يعلن نصيح بلا غس كوم نون لاغي تاغي مانام داي واني مزايا مانام ليغا خن موم لا يونس صلى الله عليه وسلم ام غيس نين امنا كوم دو واخان لك في مي لقد جاءكم خد جاءنا ما دحن لكم لا انت الذي اعطيت قدما نبوته نون لاكو توبي بكير خاص دغ كون باي مل دا فا جيل نيت خيتو انام يي مانا تاغي يونس صلى الله عليه وسلم ييب مو داجالكو تي نيت خاص دي يوي ديكو غاملو مريدي moy kon li seigne djil doon wax fatali wat ñu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam lol day delu ci njariñul maam seigne bi doon gum doon ku am njariñ ci doom adamay moy gamlo wuñu rek ne dem len gamu dedet waye dañoo jox outil ñu fanane mu wër la ne juroomi waxtu yi liko tambale min bi ba fajar yaangi won ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam digante barzan jaak digante ndax fi ne ni sew sew bi am ci barzan moy ñepp mënu ñoo jang جسبه ولا ما هي مقدمه واي نيب مانا واخ عطر اللهم خبره الكريم بعرف شديد من صلاه وتسليم سوفك نيب مونن كو واخ نيب مانا واخ اللهم صل وسلم وبارك عليه نيب مام كون مام نيباي غامل دال سي كاتام نونو بي في سيغ بي باييكو نيكو ووتو لاتا مو في باييكو صاح امنا نيم دغالون جوخون ديغال دارو سلام داناي غام دارو المعطي داناي غام بالاغي صاح ني غام دارو موتي نيوم ني غام التن بو جوت صاح دنجو فار ديف ديف غام خلافك سيدي مولى مصطفى خلافك سيدي فالو سيدي فالو دان نغامو صاح فنين سي يينن دك لاتا مو نيو توبا بيم نيو توبا